0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوين. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة.

0: التدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان عنه دربنا فوقة، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكوي لك مهارة أو تكوي لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوق نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحس حاليا أنا استفيد منها لعدي كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حس الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيد المؤسسة بسيطة كإن فوق التصوير، إن فوق الطباعة، إن فوق الرير، قال لحد درجة إن قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، عليهن قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قال نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قال نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قال نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوب تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسووا يكونوا يسووا لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوق، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسووا الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقها. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، 20 تسيف فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعده والاشياء دي قاعده. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسيم ما بعرفه، احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده، ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده خلاص، نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا عبش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها غرابه احنا السنه كامل، كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد غرابه السنه كامل. كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الريزو في التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومه اللي جنادي جينا خدناها في ارض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الاشياء دي. حاجات كثيره قال نحاول بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الانسان يقدر يحاول يكون نفسه.
1: ما شاء الله مركز ده انتم تدربوا مجالات كثيره مره.
0: نعم.
1: ذكرت حصه في الخياطه وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جايه حقهم في المركز تشوف كيف، هل بيجوا ان عندنا عاده كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا باخذوا مؤخذه
0: بالنسبه للبنات؟ صراحه مشاركتهم جيده، لان اول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسه المؤسسه وشنو اللي بحصل في المؤسسه، لان انت تلقوك انسان بيكون المدير متصف بصفات جيده النادي بسق فوقه وبديك بيته تمشي، انا هنا لدرجه بكون واحد بالتليفون بس ينادوني يا اخي بتمشي اللي مش تجري معاكم، ده عده مرات حاصل، لان هم عندنا فوقنا الثقه والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات او تقول لنا تحديات بيكون البنات ده احيانا يلزمون ما يجدك ما في، مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد احيانا ده او لا امور هم بجوا، يا اخي عندكم تدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي ان شاء الله عندكم شغل ده نادوني بالتليفون نجي، عده مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد احيانا بعد تدريبات لدرجه البنات ده بيجوا كثير من الاولاد كلها، ده كله قاعد في المشاركات.
1: ما شاء الله. بالذات في مدينه ام هجر، التدريب المهني ده انت تشوف اهميته كيف؟
0: صراحه التدريب المهني مهم، انينا اليوم كان فتحنا في ام هجر ده عندنا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت.
1: ما عندهم عمل.
0: ما عندهم عمل، ما يتوظف، لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم، قاعد بخدم مكنه، قاعد بخدم سجير، النجاره، المنيجيري، مثلا عنده سوق بسيط كي حتى قاعد بيسوقه، معناتها اشياء كثيره قاعد بيسوقها ما طبقوا إداري فقط قاعد بنتظر الوظيفة، لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد بس في مجالنا أنا مدينة أم حجر.
1: صحيح.
0: الشباب ده الحمد لله بيكونه

0: بالتوجيهات اللي قال انتم شيء شيء عليهم نادم بس اللي قال الساكت ده من الصعب.
1: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا اي اونابي ولا كي؟ المهم جهات اللي تدعم الشباب.
0: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا اصلا. انينا فقط لقينا دعم من المستشاره حسنى موسى علي، كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابه مناط الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس شالت مدربناهم لفتره هنا شهرين في الكمبيوتر. بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بنت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسه وماشيين كيخلوها باسباب الزواج ولا الاسباب الماديه ولا الحاجات دي، جاوبنا دربناهم في القياطه فتره عن شهرين. يوم جينا في الحفله عن الختام هم السياده بس القلق هنا ده اللي مرقوا فوق في الحفله ده هم السياده خيطوا بايديني فصلوه وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحه جميل مره وهيك. بس زياده على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الاخت البرلمانيه كبرى ظهر حسين انا منك هنا يوم 29 الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر 33 طالب وطالبه الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فتره هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في مجال اخر ده ما لقينا اللي بس في الاعوام السابقه في جانب هنا المشروع هنا اوناشس انا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع هنا سنكمل امبلوا وقت ده كان الوزاره خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
1: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كان في مدينه البشا ولا آتية ولا هنا في انجلينا عشان يساعدكم انتم ذاتا في بعض المجالات؟
0: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكه قاعده مثلا مركز في البشا عندنا مركز هنا الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثه مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الاخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسه في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
1: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
0: هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعدين يدربوا فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات دي هنا هسه كان نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قال نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قال نخدمه فوقه والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الإيرادات اللي بيجوا قال عن المشاركة ده بس قال نحاول نسوق فوق، لكن شركاء كده ما في، والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيمنت قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، ندروا الشغل اللي مجال يتدربوا فوق ده يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكان أو يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور يتدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأنديجو يخط يلقى معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحة ما في اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير عندنا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسووا فوق الأمل لكن مجال آخر جانب آخر ده كده ساعد هنا ده ما في
1: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب.
1: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
0: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس أي إنسان ربنا خلق به صفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس ومجال واحد ده ما يقدر ماهر دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده تبحلك بقبل دون كدارين نوجههم أي نادو كان عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله كان سويت كده تبقى ما شاء الله ده بالنسبة للتحديات التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في
1: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل اونابي ولا كده هل تواصلتم مع الجهات دي؟
0: اونابي ده تواصلنا اننا في اقليم البطه في اتشي قايد قرابه ثلاث سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ربنا ده انا تقريبا ثلاث سنوات سمينا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كي وبطن برا في المحافظات الست دلة للبطل ده نادم كي بيكون نادوك ما في اللي بس في عاتية. بالنسبة للجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما وصل. أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت. حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة. وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
1: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا الخريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
0: أنا الرسالة الدائرة اللي مالي إخواني الخريجين أنا أقول واحد من ضمنكم خرجت من دي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا ما حلل حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت ده معناتها الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيك والآخر يتركزوا دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد إلا تهتمي للوظيفة ده ما حلل. الشيء الآخر إنساني ما يهتمي بس للأسرة أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطولي بيصرفوني وبيسوق لي جاي يجوزوني ويسوق أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تدور تكوي لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسير أي شيء لك أخرادك قادر الوالدين دي صحيح جزاهم الله خير بيكون ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكون أنينا لجو خليه لو هم يأتون مشولهم لكن نادم لو أمرك دخل تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حالك خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادر مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل إنك بسيط تخط على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس إني استطاع ده كان شيت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه يمكن الحمل الكبير ده هو كله بقدر بيشلك منه كان بقول 2-3-4 في الأسرة ده معناتها تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه حاول يعينه الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي النفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده اليوم أنين الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا السيز واحد كله معناته ساعدنا شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون استمر فوق كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيدها كل معناتها ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم بموتو يبطل له بشري له شنو عنده عمل بنود اللي في بيت بسرق بسي شنو دونك كل كده معناته ادم العمل لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكوي نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله
1: شكرا جزيلا سيدي. السيد رحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد رحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاس مانا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باس.

صباح الخير عاصمة تشادية عن جمعنا، أهلا وسهلا كل الأحبة كل المسلمين حاليا قديم يتابعونا في داخل العاصمة وطوائها. صباح الرحمة والبركات، حنا عزاتكم عريزة الوطنية عتشادية ردكات 94.5 عزاتكم أنما ليه كده لتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعات الإذاعة التشادية الحالية معنا في البيت في الشواري في التكاسة في الكرات معنا من مختلف الأروندسيما على العاصمة التشادية عن جمنا. مستمعينا على الأقاليم في داخل الحلال والفرقنة نقول لكم أهلا وسهلا بكم وأنتم في موجتكم 94.5 الراديو تشاد. ساعة و15 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة نقود ونعيشها معكم بالأغاني المتنوية البلاغات الصباحية الدعايات النشرح مع عسرة التحرير من إذاعة الوطنية الجديدة إذاعتكم راديو جادة مع فرقة ديناميكية حديدية تخدمكم وحياة تشيل المسؤولية خلال 75 دقيقة. المواصلات سواك عدم بين عدم، لكن في متابعة البرامج زميل دول تلوم قيوز. أما يخدمنا ويخدمكم قدام الألف البيطام والكونسل المهندس محمود قصرة ومحدثكم المايك معكم دكتور جلال حسين يحيى. ليتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباحكم سعيد. نرجع ونختار عون نسميكم أول فاصلنا في برنامجنا القسم الدارج من الإذاعة الوطنية الجديدة.

فصل صباحي اختيار مع زميل محمود قصرة الفنان عبد الله السنجمي بعنوان المحنة. وبالفصل نقول فوق الصباح سعيد لكل التاكسيمان حاليا قاعدين بيتابعونا بدون فريسه.

سبا و سبا دقيقة في داخل الاستديو تروحنا راديو تشات إليكم البلقات الصباحية من الإذاعة الوطنية التشادية بالقسم العربي الدارجي. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إبراهيم إساق ديغو هو دا اندنغا في كركي أنقبو سكسيون 1 إلو 121 إلو 13 يمشي بأوراقها في الإدارة بكونه أنك انت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انتصلاة الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد نور صالح عندناك في ديجيل كودو سيكسيون 1 إلو 30 إلو سيكسيون 1 إلو 28 إلو 8 يمشي بأوراقها في الإدارة بكونه أنك انت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عيسى تجاني محمد عند نجا في كاركي أنقبو سيكسيون 3 إلو 73 لو 13 يمشي بأوراقها في الإدارة بكونه أنك انت دي عندها مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. دائما ما الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إيسا محدي عفوا إيسا حامد عندناك في كاركي فوندري لو 13 إلو 28 سيكسيون دي والسيد إيسا حامد يمشي بأوراقها في الإدارة بكون أنك انت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون ليا. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نتر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة العامة بكونوا نقاط انتم دول عند مشاكل ودا في أرض الساكن سيكسيون دي إلو 15 لو 23 25 منهم كمان السيد عبد الرحمن عبكر عند نقا لو 23 وسيد محمد نور حامد عند نجا لو 25 يمشي بعراقهم في الإدارة ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. آخر بلاغ من الإدارة العامة للوزارة المتابعة للإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس كان طرقكم أسمان دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة بيكونوا أراضيهم عندها مشاكل منهم كمان السيد داود نصر وداود نصر عند نجا في كاركي الدينو سيكسيون 3 لو 16 وإلو 16 لو 16 وإلو 342 وهو منا كمان مطلوب من السيد كمان ألكسي جيمي دانغاسو هو دا كذلك يعني عند نجا في كاركي الدينو سيكسيون 3 إلو 342 لو 18 يمشي بأوراقهم بيكونوا نقاتهم دا مشكلة ويعتبروا البلاغ دا لهم ككونفيكاسيون. نلقى الزميل محمود قصرة يسمينا فاصل بعد الفاصل كمان طوالي نسموكم الدعايات الصباحية ما يجيبون سماع المستمعين أكيد أنينا معكم وأنتم أنا عبر موجودكم 94.5 إذاعة الوطن الكادية راديو تشات.

0: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في جنبنا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد درينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية، المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا الاعزاء، الوطنية الجديدة، أهلا بكم. 7:15 في داخل استوديو 3، إليكم النشرة الصباحية مع زميل بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يحيى حسين. صباح الخير مستمعي راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار من اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الأمين العام هنا رئاسة الجمهورية الجديد شال خدمة أمس بعد ما درجوا في قصر حنا تومي برئاسة الجمهورية. المسائل الجدد عن السلطة باتجاه ضد الرشوة هم من أيضا درجوهم في وظيفتهم الجديدة. في النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبيل، وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير حن الدولة أمين العام برئاسة الجمهورية الجديد إدريس أحمد إدريس شال خدمة أمس الصباح في رئاسة الجمهورية، والحفلة كمان رأسها الوزير أمين العام في هنا مكتب هنا الرئاسة. زميلة تجاني هيسير رمات والتفاصيل.
2: بقت مناسبة كبيرة عن الشيرين الخدمة في رئاسة الجمهورية بين الأمين العام القديم في رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري والأمين العام الجديد إدريس أحمد إدريس، وده بعد المرسوم الرئاسي رقم 2159 المرج يوم 19 من شهر 8 سنة 2026 الحالي. عينوا فوقه إدريس أحمد إدريس وزير دولة وسكرتير جنرال عن رئاسة الجمهورية، بدل مصطفى محمد مصري النادو لخدمة آخرة. المناسبة انت الدرجان حضر فوقها وزير المدير المكتب المدني في رئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح، والأمين العامة النائبة في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص وعدد من المستشارين والديركتيرات ومختلف الموظفين في رئاسة الجمهورية. في البداية هنا الوزير مدير المكتب المدني أنا رئيس الجمهورية عزيز محمد صالح، هنا الأمين العام الجديد بالسكرتير الأنطلية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زي بيتنو، عشان هو عنده الكفاءة والخبرة المهنية، عشان هو خدم في عدد من المسؤوليات مش البنك عن الدول الأفريق سنترال، خدم في وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات المالية والبنوك. بعد شال الكلام الأمين العام القديم عن رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري بارك للأمين العام الجديد السيد إدريس أحمد إدريس، قال الرجل ده عنده الكفاءة والخبرة والقدرة عشان بخدم في المنصب الاستراتيجي. مصطفى محمد مصري قال المسؤولين في الدولة هم من خدام هنشات، مهمتهم الأساسية بخدموا بلدهم وبساعدوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ساديبي إتنو، وبخدموا بروح عن الإكيب الواحد والتكامل، وقدم شكر للموظفين للأمانة العامة في رئاسة الجمهورية بالمعاونة السمحة في وقت هو قايد المسؤول في رئاسة الجمهورية، وقال المرحلة الجاية لازم كلنا نقيف سوا عشان نواجه الهمبولات القادة قدامنا، والهمبول الكبير والعدو الوحيد هو الوقت. وكلي الأمين العام الجديد عن رئاسة الجمهورية إدريس أحمد إدريس قدم شكر خاص لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زي بيتنو على أن تثق وعيناه في المنصب، وقال شيلينا للأمانة العامة عن رئاسة الجمهورية لي هو شرف كبير، هو فرحان بالخدمة مع مختلف المسائل والكوادر القادم بخدمه في رئاسة الجمهورية من أجل خدمة تشاد والشعب التشادي، وقال هو مستعد من أجل المعاونة والخدمة مع المساعدين، والطلب من كل المسائل في الأمانة العامة خليه يكون في معاونة وتبادل بين كل الخدامين في المؤسسة. أكد في كلامه وقال المعاونة والتكامل والأمل الجماعي مهم، وده بضمن نفذين وتوجيهات عن المسائل الكبار في الدولة من أجل العمل الحكومي وخدمة المصلحة العامة عن بلدنا تشاد.
1: أيضا المسائل الجداد عن السلطة باتجاه ضد الرشوة والشكوشكو هم من كذلك درجوهم رسميا في وظيفتهم أمس الصباح. المراقب العام نديو تشوبدويو جيرار ونائب محمد صالح يوسف واشوم قدوا اليمين قدام المحكمة الأولى في قصر توماي أمام رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو. لمرة تانية زميل تجاني سرامات والتفاصيل.
2: من أجل الوطن والمواطن بقت مناسبة رسمية في قصرنا التوماي هنا في العاصمة انجمينا. الهدف من المناسبة درجوا الأعضاء الجدات عن السلطة المستقلة لمحاربة الرشوة. المناسبة دي حضر فوكا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، الرؤساء المؤسسات الكبيرة انت الدولة والمساعدين عن رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي. أنطينا البداية انت المناسبة قام فوكا رئيس عن المحكمة العليا سمير آدم النور، بعد قروا القرار العين فوق الرئيس السلطة المستقلة للمحاربة الرشوة السيد نديو تبديو والنائب حق محمد صالح يوسف. الرئيس الجديد بدل الرئيس القديم عثمان عبد الرحمن جوغرو، والنائب محمد صالح يوسف بدل النائبة القديمة فاطمة عبد الكريم سمايلة. بعد ما قروا القرار عن التعيين طوالي بس المسائل عن السلطة المستقلة لمحاربة الرشوة حلفوا اليمين الدستوري، وده عشان بيشيلوا عملهم رسميا. بعد الحليفة الدستورية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قدم لهم التهنئة للأعضاء الجداد وتمنى لهم التوفيق في خدمتهم، وكمان باركوا لهم المسائل الكبار في رئاسة الجمهورية.
1: الأنباؤودة قاد بتحدد كثير من السكان وخاصة في الخريف الوطليين، والأنباؤودة كمان بتشيل خدمتها. أمس يوم 20 أغسطس ده النهار الدولي للأنباؤودة. شنو الأنباؤودة قاد بتسببه كأمراض وكيف بتنقل المرض؟ تكلمنا لها زميلة حاجة هو حبيب عمر.
3: بيحتفل العالم في يوم 20 من شهر 8 من كل سنة، ودا بمناسبة عن اليوم العالمي للأنباؤودة، والهدف من اليوم دا بسلط الضوء في المخاطر هنت الأمراض اللي بتنقلها الباؤودة الفراسة البالي. والمناسبة بترتبط بالكشفين القام بيه الدكتور البريطاني رونالد دروس في يوم 20 شهر 8 سنة 1897، وقت ما كشف البالي في لب بطن الباؤودة. والبالي بتنقل وقت الباؤودة بتعدي الواحد مباشرة، والكشفين دا أنطى نتيجة هنت التحول في تاريخ هن مكافحة البالي وحتى في البحوث اللي بتتألق بالأمراض. والذكرى هنت اليوم دا بتذكرنا في الوقاية من الأمراض اللي بتنقلها الباؤودة وتخليها للإنسان بطريقة بسيطة، منا ربط السنجة هنت الدواء وما تدفق الألمي البرقد أبنت بولبول، وبيجيب الباؤودة وكان حسيت شيا طوالي بس أمشو أي مستشفى قريب وسووا الكشف لتي الدواء سريع قبال البالي ما تلحقه في الجسم وتتأيبكو. وفي الدول الإفريقية خاصة المناطق الفكة البالي ده مكافحتها بالهين يا ضرورية، وده نسبة لكترتها وبعانوا منها الأطفال والأوين الحوامل. والخطورة هنت البالي بتزيد في وقت الخريف والألمي بصب وبرقد، والباؤودة بتبيض في الألمي الراقد وبتكتر. نذكركم بكونه اليوم العالمي عن الباؤودة، بأكد في أهمية عن تكاتف الجهود بين الحكومات والجانب الصحي والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين ليخطوا حد من انتشار الأمراض اللي بتنقلها الباؤودة للإنسان.
1: الحكومة التشادية بدعم من شركاء حقها أوني أبيتا والحسير نظموا في جريدة ورشة بداية عن المكاتب اللي بتبرمج وبتنظم الديبارتمان هنا درتام. وفي نيجيري على رأس الحاكم هنا دولة يوبي قام بزيارة في بول أسيما هنا جيجر هنا لك أتشات. الهدف من الزيارة كمان يكلمنا ليه الزميل أدوما بكر يوسف.
4: في وقت زيارة في بول الغوبرنير هنا يوبي دي واحدة من ولاية هنا نيجيريا نفس الوقت رئيس للاجتماع حوت بحيرة تشاد اي سي بي ال تي مايمانا بوني والوفد المعايا المكونة من الاداريين الفاعلين الاقتصاديين من ضمنهم الامين التنفيذي للجنة حوت لاك تشاد اي سي بي ال تي ابراهيم باباني ورفقهم المندوب العام عن الحكومة في لاك جنرال صالح عبد الجاني والمندوب العام عن الحكومة في هجر لميس أحمد كرداي حسين قابلوا على المجتمع النيجيري العايش في بول معهم تبادلوا وسمعوا كل احتياجاتهم وظروف معيشتهم في بول. بعد الوفد سجل الزيارة للاجئين والراجعين والنازعين هنكايا سيد مشوا ليشوفوا كيف هم عايشين وهل بينهم في علاقة سمها وفي تعايش سلمي ولا تضامن. والمجتمع من جانبها فرحت بالزيارة وقدمت طلباتهم لتحسين حياتهم الاجتماعي والاقتصادي. والزيارة دي تقوي العلاقة بين البلدين تشاد والنيجيريا وفي جانب حن الأمن والاقتصاد المعايش السلمي بين المجتمعتين الشقيقتين. من مدينة بول عدوى بكر يوسف للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أسا سبا وسبا وعشرين دقيقة في كيناسيروم بول وفي كينجيرتي وهناك في قلة. قبل ما نختم إذا الأنابين الوزير الدولة أمين العام برئاسة الجمهورية الجديد إدريس أحمد إدريس درج رسميا في وظيفة أمس الصباح بحضور رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. المسائل الجدد عن السلطة باتجاه ضد الرشوة وتكوتكوهم من كذلك درجوهم في وظيفتهم وقد الخصم اليمين قدام المحكمة العليا بقصر توماي بحضور رئيس الجمهورية. وفي النشر صمت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية القرالوكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشر إن شاء الله تسموها بعدين الساعة 7:15. أنا خليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال يحيى حسين. كنا نجمعنا راديو تشاد مع السلام مع التيات كيلو بالعادة.
5: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

حمد اللوغة التكيلي مع الفنان الراحل أحمد بيكوس. تسلم كمان هكذا ماشي ده بس هاوي شنو كل زي ما بقول فوق تعالوا محمود قصرة في الهندسة مني في تقديم معاكم جلال حسين يحيى الحجم بيكوس قال ها الحفص القرية جوا المدرسة جايمت اللقي وين قاد لكن لقينا صعب قني وشكري دي الأمهات والأخوان بهني حالتهم إرسك اسم القبر قال يوم الرحمة زالت مشكلة

بعد ما استمتعنا واسمينا الفنان الراحل الحاج أما بيكوس واسمينا النشرة الصباحية مزميلي بكرة سنبقاري بالقسم الدارجي نرجع ونقل لكم البلاقات المفضلة الاندينا لها اليوم. بلاق هنا حزن عبد الله يا عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن فكي قير الله عبد الرحمن اللوان عادم قونا هارون أحمد حسن دروش الشيق جبرين عبد الله قنبوه أبا الإمام محمد عادم حسيني عادم الحاج أحمد شروما اللوان هارون الحاج حسن مسوى بلاما حامد حسن مسوى محمد التنبر جرما آدم ولا خطر آدم قونا بلاما القور الحاج حارون ولا قال موسى حارون بكر تشلكي لهم الحزن ببلقوا للأهل حنا كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلا وكانتون عيش ولجميع الأقوان الداخل والبرة بوفاة حنا أمهم أشت عبد الرحمن الكان توفيت أول أمس يوم الأربعاء والصدقة بتقع يوم يوم الجمعة في هله المالية إن بلاما حامد حسنة نكرر بلاق عبد الله عبد الرحمن إيس عبد الرحمن فكي خير الله عبد الرحمن اللوان آدم قونا هارون أحمد حسن درويش الشيخ جبرين عبد الله قنبو أب الإمام محمد آدم حسيني آدم الحاج أحمد شروما اللوان هارون الحاج حسن مسوى بلاما حامد حسن مسوى محمد التنبر جرما آدم ولا قطرة آدم قونا بلاما القر الحاج حارون والقال موسى حارون أبكر تشلكي لهم الحزن ببلقوا للأهل حنا كانتون كدادة كانتون الفاس أسلا وعيش ولجميع الأخوان الداخل والبرة بوفاة حنا أمهم أشتى عبد الرحمن الكان توفيت أول أمس يوم الأربعاء والصدقة بتقع اليوم يوم الجمعة في المالية إن بلاما حامد حسنة. نتابع لكم بالبلاقات. الكونفدرالية الحرة لأمة لتشاد سي ال تي تي لها الحزن بعد ما سمو بوفاة عن زميلهم والمناضل الكبير سليمان حسين عضو في المكتب التنفيذي الكان توفي يوم 20/8/2026 في ياوندي دولة الكاميرون. الأمين العام للفيدرالية إبراهيم بن سعيد باسمه هو اسم عن الأعضاء عن المكتب التنفيذي بيقدموا كالودتهم الحرة لأهل المرحوم بكونه سليمان حسين رجل ذو المكانة وقال لهم فتيك كبير كامل كي ما بنسد الله يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. نكرر بلاق الكونفدرالية الحرة لأمال تشاد سي ال تي تي لها الحزن بعد ما سمو بوفاة عن زميلهم المناضل سليمان حسين عضو في المكتب التنفيذي الكان توفي يوم 20/8/2026 في ياوندي دولة الكاميرون. الأمين العام للفيدرالية إبراهيم بن سعيد بقول باسمه واسم عن الأعضاء عن المكتب التنفيذي بقدموا كالودتهم الحرة لأهل المرحوم سليمان حسين رجل ذو المكانة قال لهم فتيك كبير وكامل كي ما بنسد الله يغفر ليا ويرحمه بالجنة والأهل كمان اللهم يولوهم الصبر. بالبلاغ الأخير ده الإذاعة الوطنية التشادية تقدم كالودتها الحرة لجميع أهل المراحيم والمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة سبا وتزا وثلاثين دقيقة في داخل السجو تروح أنا الراديو تشاد نلقى الزميل محمود قصرة يسمينا فاصل قنائي تانيك

يا سلام الفنان احمد، بقول الهف قلبك قلك ناي. دايما مع المستمعين نقول صباح سعيد لكل المستمعين والاحبه الحاليا قاعدين بيتابعونا، وبالاخص نقول لكل التاكسيمان، بالاخص للسلسة تاكسيمان نقول لك صباح الخير جران صالح جوندو تاكسيمان انور ادم، صباح الخير مفرر محمود قصرة، نقول صباح الخير لكل المسلمين والمسلمين اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الولايات. نسمع الفاصل.

بالفصل الصباحي عن الفنان أحمد الجابري نقول صباح الخير هناك للجوائر الشموع أنت وأسرتك بدون فريسة أكيد قد تسمينا أنينا كمان مع المستمعين بلخص لحبيبنا أنا أبينا حبيبنا أنا فرشة من كسري دولة الكاميرون بدون فريس يلا

صباح الخير لكل الأصحاب المطائم الحاليا قاعدين بيتابعونا وكل المسافرين. نقول لكم سفر مريح إن شاء الله توصلوا بالسلامة. والكان جو من السفر نقول لكم بون أريفي. الحاليا قاعدين بيتناولوا الطعام، نتمنى لكم طعام لذيذ. والمارقين بيفتشوا، اللهم يرزقكم. والكان لقوا، اللهم يزدكم أكثر من كده. محمود قصر قدام الألاف البيطان، ممكن تسحب المايك.

صبحي عود ممتاز مع الفنان مختار موسى. بقول من انقبه جاني القبر بس قال اللي خليني نكبر. اخر شيء وعدت تقول لي شنو نقلك الفراشه. فراشه كيف؟ ها يا سلام الكلام ده اللي بعرفه قبل يعرفه ما عجب. يلا نسمع العود دكي كيف.

كلمات حساسة، كلمات جميلة من الفنان مختار موسى نحدو، خاصة هناك لكرامكايل جبريل. نقول لك صباح سعيد عباسان دكتور، صباح الخير كل الزملاء بالذات زملائنا للفنان مختار موسى وأستاذ تراب من أونما. نقول لكم صباح الخير بدون فريس.

أكيد نعرفك كيف عينا وتي سيرين سيركوليس أخيانا محمود قصرة أوتوماتيك بس السلام. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشاد يا راديو تشاد. هلا

الفنان كمال ترباس بعنوان عبوي إن شاء الله لي تسلم. ده رسالة من اب أو من بيت لعبوه. فبالعز والحنان وقت ما تنجح وقت ما ترسير فكيف ترد الجميل لوالدة؟ فده الكلام ما اللي رواقة ولا فوضى بس حياة يا بارد. لا الحياة علم والتعلم والأدب والإحترام ده الأفضل. يلا نسمع

أبوي إن شاء الله لي تسلم لكل العبهات تسلموا إن شاء الله تسلموا بكونوا عندي الناس يتعشوا عندما تتعشوا لكي يلكم فضل مهم مسؤوليتكم وهي مهمة عندكم تسلموا يا عبهاتنا فضل أفضل يا جماعة ممكن العبهاتنا دوم مكانهم ونقومهم أكثر كمان إيشي صباح الخير ميكل كرامك هذه صباح الخير أنت معنا أكيد بدون فريسة.

وقول عبوي إن شاء الله لي تسلم تسلموا كل العباحات. نقول صباح سعيد لي كل الأحبة كل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا عبر الراديو تشات. يلا المبع الما بعرفه بسأل هو من مستحيل نادم يسأل وده أوتوماتيك بس ينعرف ومعروف لدى الكل الحضروا وما حضروا الراحلة لا جمت بكوس يا مام يقولي لا لا اسم لك دي موسيقى اول وده كان سألنا الحضور هذا كلام آخر كلام تاني ما متقصر بقول في الشباب فات وفي الشباب ناشي لكن ما يقصوا

بالفصل الصباحي نقول صباح الخير لكل مستمعي حاليا قاعدين يتابعونا من مسكوري من داخل جرمايا بالضبط معنا من داخل لينيا. التركان حاليا قاعدين يتابعونا من داخل بونغور. نقول لكم صباح الخير بدون فريس. انتم في موجتكم 94.5 راديو تشاد بعنوان يا ماما قولي نانو.

محمود قصرة. ممكن نوقف الفاصل عن الفنان الراحل راجام بيكوس، نقدم ملاحظات قصيرة للمستمعين وممكن المستمعين معنا، وإن ما كم ملاحظتنا يعني دارين يقولوا للكل، لأي واحد بكونه خليه يعني يتمنى ويشيل النية، وفي وقت صلواته في وقت دعايا خليه يعني يدعي رب العالمين عشان يعني يجيب لنا الأمطار ويسهل لنا الأمور، بكونه الزراعات دي يعني تتحسن وتكون في أحسن صورة، فبكون المطر ده مهم لنا جدا جدا. فلذا يعني قليل الشباب وقلي الناس الكبار العيون والعيال قليل يقوموا بالصدقات، يقوموا بالدعوات عشان شنو يدقوا الله يجيب لنا أو الله يفرج لنا والله يرزقنا بالأمطار، بكونوا الناس اليوم قاعدين بشكوا كتير في الزراعات ده، بقولوا يعني ما بلقوا مطر وعلمي كده. فلذا يعني خلي عنينا يعني ما اللي كان مزارعين ولا كده، فالمزاري محتاج لنا، أنا محتاج ليه، كان انت تاجر محتاج للمزاري، كان انت فونشنير او عامل او اي واحد يعني محتاج للمزاري، لو كان ما للمزارعين ده ممكن أنينا فيه على اخر. فلذا نقولوا هم بين عنينا أنينا بين هم، فللجميع لاي واحد خلي في صلواته في دعايا في تمنياته ده، خلي يتمنى الله يكتر الامطار، المطر ده الله يكترها، والزراعه الله كمان ينجيها، فإن شاء الله نوصل للمعاش الأديل. فنقول نئمة والحمد لله في حالتنا القادمة كذلك، ما دايما بتان نتمنى الشيء ما أديل. على كل حال دار رسالتنا للجميع، فالدعاء للجميع، وأي واحد يعني بمناسبة ده خليه ينتهز الفرصة، وممكن يعني الله كمان يعني بابه مفتوح ولعبد دهني بتان ما عنده كده، فما هو محتاج لنا، أنا محتاج لنا ليه ده، فلذا يعني خلي يكون لنا فرصة ويكون في أقولنا الكلام ده ليلا ونهارا أي وقت، يعني ما بس إلي نرجع يوم الجمعة ولا كده. نرجع نلقى زميل محمود قصرة بقول 8 ودقيقة في داخل استوديو راديو جاد. أها من جمينا من جاد بتمرنا هنا مشينا لدول الجوار. أها أبو الفنان أبو عبد العزيز المبارك.

مع المستمعين. أحلى جارة، أحلى جار، كل جيران نقول لكم صباح الخير بيمين ويسار ورا وقدام. صباح الخير ألف الشهر يكون وجارنا بس. وبقوله كمان الجار قبل الدار، لكن بس اليوم ناس بيقوا كلام آخر، فده كله خلينا خلوا مننا جارك ده بس وأهلك، ما في أهل تاني. الجيران نقول لكم صباح الخير، رقدتوا آفي، الإيال آفي، شين حالكم طيبين؟ خلاص أنا نقول طيبين ده بس، ما كتير ما بدر منك شيء، وكان دوروا منك كل جارك هو لازم يلقى منك وتلقى منا. نقول صباح الخير لكل المستمعين، لكل المستمعات، أصحاب الكارات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا

أهلا بكم كل المستمعين والمستمعات، صباحكم خير. موجودكم 94.5 الراديو كاد. بعد عبد العزيز المبارك لقينا عادم والجو عادم حسين. السلام نقول لكل المستمعين، مستمعين حنا ماني، لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا من دقال ساقو ساقو. جو اكيد وفات للحضرة. بقول الفنانة لكل الشباب والشباب الحاليين قاعدين بيتابعونا، نقول لكم صباح الخير. لازم خلينا قبل ثقافتنا القديمة، ثقافتنا هين بلدنا دي بس مهمة لنا.

أي يا قبي ذكر الفنانين زي وندا بطان في بس كان في كل ما قبي نشافوا لنا كثيرين نتمنى جيل جديد يجي عشان يحسسنا ويعرف الفن الجادي شنو أصم الموسيقى وأصم الكلام البوريدة. أنينا كيف قاعدين أنينا بس لازم نقو أنينا شادي شادي يلا

يا سلام قصر داير توديني وين محمود؟ آه عيام ده خلاص أنيني هنا بس بطانكي بكان آخر ما في راديكات هنا إذاعتكم برنامجكم القسم العربي الدارجي 28 دقيقة خمسة دقيقة بنقول لكم باي باي لكن ما يجدون نقود سوا نندق وننتقصوا سوا يلا لكل صوقنا نوما نقول لكم صباح الخير صباح بونجور زي ما أخوانا بورو يا الباريس بيريفي ماتينال اوكي سي صح يلا زي ما سلمنا انا زمان رقدت افي لكل المستمعين ده كلام دوين لا ليكو لا لينا اي ده الكلام الصحيح ايامنا كمان خلاص بيجي صفا صفا كيف كيف ده سلام لا لا يا جماعة نقبله من جديد لكل مستمعين أنا الرنجاجي مرموتوجي معنا هناك من فرشة ومن انجلي جيغانجلي يلا قدرة ميالي أمسكي للأمانة.

كل بداية لحن الحياة عالم وبدم يكمل ولكل شيء له عجلة. زي ما عرفتوا خلاص وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى مع برنامجكم بالقسم العربي الدارجي من إذاكم راديو جادة. 75 دقيقة اجنا سوا سميناكم أقاني متنوية بلقات صباحية ونشرة من عسر التحرير والدعايات. أكيد 9:15 دقيقة عشنا سوا في خدمتكم وفي خدمتنا قدام على لافال بيتون أمام الكونسل المهندس محمود قصرة. المواصلات سواء كمان عدم بين عدم نقول لك خليك دايما بس في خدمة الكل. أما في المراقبة والمتابعة وبعد ده يجي شيل القيادة الزميل دوبلوم تولوم غيوزا. ومني في تقديم معكم مباشرة جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون نقول لكم شكرا كثير لسموتنا والمالكة سموتنا والتعبتنا كذا نقول لكم شكرا لكم كثير وعزاتكم دائما في خدمتكم. نهاركم سعيد إلى اللقاء لكن كان أمر عافين وعدكم من باكر إن شاء الله نفس الموجة نفس المحطة وما يكون نفس المهندس. باي باي أو تشاو.

0: صفحات من التاريخ.
1: سبعين العزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ.
0: صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع التركيز على تاريخ مملكة كانم. في الحلقة الماضية ضمن هذه السلسلة، خاصة في الحلقة الرابعة، تناولنا الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري لمملكة كانم مع بقية دول العالم أو مناطق العالم. أيضا تطرقنا إلى العملات وغير ذلك. أما الآن ففي حلقتنا الخامسة مع هذه السلسلة مع الدكتورة صفية تجاني كندل، نتناول جهود العلماء في مملكة كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم. دكتورة صفية تجاني كندل، السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتورة، حدثينا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية.
2: لو أردنا أن نتحدث عن هؤلاء العلماء، سنجد في البداية ومباشرة عالم البلاط الكانمي، وهو العالم محمد بن ماني، وهو أول عالم دخل البلاط واعتمد في دعوته على توضيح السهل المباشر وتعليم السلاطين لفروض الدين وأقرأهم القرآن العظيم، فكان له دورا كبيرا. بذل حوالي 15 عاما من عمره وهو يدعو الأسرة الحاكمة الإسلام، وقد بذل معهم جهدا كثيرا في ذلك حتى اعتنق معظم هؤلاء السلاطين للدين الإسلامي، وكان الداعية مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده في إسلام هذه الأسرة الحاكمة. في حق هذا العالم صدرت المحارم التي كانت تنص على تكريم هذا العالم وتكريم ذريته وأبنائه من بعده، وانتشر الإسلام وكان انتشار الإسلام في الرعية وفي الأسر الحاكمة. ثم بعد ذلك وجد هؤلاء العلماء أن لهم دورا كبيرا، ومن الفقهاء

يقرأها فيتلقى الكثير من العلوم ثم يعود إلى بلاده ناشرا للعلم وناشرا لأصول هذا الدين بين الناس. فهذا كله مدعاة لأن يحصل هذا العالم على المحارم، وكذلك لهم دور في توجيه الرعية ولهم دور في نشر هذا الدين بين الرعية وتوجيه الملوك والسلاطين، وكذلك دورهم الاستشاري في الحروب وفي حالات السلم وكذلك القضاء وغيرها من الوظائف التي يقوم بها هؤلاء العلماء. فكان مدعاة لتسليمهم لتلك المحارم. أو من أشهر العلماء الذين تميزت بهم مملكة كانم برنو هو العالم محمد بن ماني. هذا العالم الذي أتى إلى البلاد وعاصر 5 من ملوك الأسرة المالكة، وصار ملوك كانم برنو ابتداء من السلطان أومي جلمي مسلمين مخلصين. كان هذا الداعي مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده ودوره في نشر الإسلام من خلال تكريس وقته وجهده في تعليم سلاطين الأسرة الحاكمة أصول الدين وأقرأهم سور وآيات القرآن الكريم، وكانت طبعا قراءته برواية نافع عن ورش. دكتور عبد الصادق، نجد أن هذا العالم محمد بن ماني قد وقيل أنه عاش حوالي 100 وزيادة من السنة، عمر كثيرا وعاش حوالي 120 عاما قضاها في خدمة الدين. وقد أشارت المصادر إلى أن إسلام ملوك الأسرة الحاكمة كانت على يد هذا العالم الجليل. اشتهر هذا العالم وصدر في حقه طبعا محرم من السلطان ينص على منحه امتيازات موروثة كالإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية والاستضافة، كما ينص هذا المحرم على أن أموال محمد بن ماني وأسرته وذريته حرام على أبناء أمي إلى يوم القيامة. فكانت هذه هي الطريقة التي كان تنص بها المحارم تكريمه وتكريم ذريته وأبنائه من بعده. ما تميز به العالم الفقيه ابن ماني أنه عاصر الحقبة المجيدة في تاريخ كانم، هي عملية الانتقام من الوثنية إلى الإسلام، كانت على يد محمد ابن ماني. وما تميز به أن ذريته استمرت إمامتهم من مرحلة النجيمي لما هو كان عالم البلاط النجيمي إلى أن صارت الحكم أو صار البلاط في مدينة غسر قومه، على أساس أنه كان الجد الأكبر للعالم أحمد ابن فرطوة عالم بلاط سلطنة كانم برنو في عهد السلطان إدريس ألومة. طبعا هيكون هناك العديد من العلماء والكثير من الفقهاء الذين تعلموا وحرصوا على تطبيق قواعد الشرع قدر استطاعتهم، وبرز منهم الكثير من هؤلاء العلماء، وكان من أشهرهم الشيخ محمد البكري الذي توفي في سنة 905 للهجرة. يعتبر هذا العالم من أشهر علماء هذه المنطقة، وتكلم عنه محمد بلو صاحب كتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، تكلم عن علم هذا العالم، صفه بأنه ذو الفهم والرسوخ، وكان قد أخذ اللغة العربية والبلاغة من مدينة جنتوت. وعلى فكرة دكتور عبد الصادق، أن مدينة جنتوت هي عبارة عن مدينة تقع في الإقليم الشرقي بالقرب من بلاد الهوسة، وهي من المدن المهمة التي لها شهرة عريضة بمدارسها وبعلمائها وبفقهائها، يرتحل إليها طلبة العلم للتزود منها. فكان حظ الشيخ محمد البكري أو العالم محمد البكري أنه ارتحل إلى تلك المدينة ورغب في الاستزادة من مشاهير هؤلاء العلماء، وفعلا تتلمذ على عدد من المشايخ منهم النجيب التكتاوي والأنصمي، وقد استفاد منهم كثيرا. ثم عاد إلى موطنه وظل يمارس مهنة التدريس والإرشاد ومحاربة البدع والجهل الذي كان قد تفشى في تلك المناطق، وكان يدعو الناس إلى هذا الدين الجديد، واستمر في هذا الجهد وقتا طويلا حتى تلمنية في سنة 905 كما أشرنا قبل قليل. لكنه خلف عددا من التلاميذ الذين تلقوا العلم على يده وحملوا الرسالة بعده، وما كان من أبرزهم الشيخ النجيب محمد بن سليمان، وكذلك الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفولاني، والشيخ ابن آجروم المعروف بأبو البركوم، والشيخ عبد الله مسك البكاوي.

0: من أشهر هؤلاء التلاميذ زي ما أشرنا قبل قليل الشيخ أبو بكر الطاهر بن إبراهيم الباركوم، كان أيضا من هؤلاء العلماء، وقد وصفه أيضا محمد بلو في تراجمه أنه كان نسيجا وحده، عالما بالمنقول والمعقول، صالحا بارعا. نشأ في منطقة يقال لها ذات البقر، كان من مواليد هذه المنطقة ونشأ صغيرا هناك، ثم انتقل بعدها إلى المدن الثقافية في غرب إفريقيا، تلقى العلم وتتلمذ على يد الشيخ البكري، وقد أفاد منه كثيرا. ثم بعد ذلك عاد كرحلة بقية العلماء يمارس مهمته في التدريس والتوجيه، وقد ترك مجموعة من الكتب والمؤلفات، منها كتاب الدرر اللوامع ومنار الجامع في علم التصريف، وأيضا كتابه لفتات نحوية، وفيه لفتات نحوية بديعة، وله طبعا الكثير من القصائد تتحدث عن سكان كانم وحكامها. لعل هذا الشيخ من الشيوخ الذين يعني عانى من الدسائس ومن القطيعة ما بينه وبين هؤلاء السلاطين، لكنه كان عالما لا يخشى في الله لومة لائم، فكثر حساده في تلك البلاد ولقي من جفا أهلها وجفا السلاطين أمرا فظيعا، لأنه كان حريصا على إظهار النصح لهم وعلى توجيههم إلى طريق الحق وإلى طريق الله المستقيم، وهو الذي قال: قد أظلنا زمان ولي من أولياء الله تعالى يظهر في هذه البلاد ويجدد الدين للبرية ويفشي العلم وينصر السنة. واستطاع هذا العالم الصمود والاستمرار على هذا النهج، وهذه ميزة هذا الرعيل من علماء الأمة الإسلامية، وهو الصبر على انحرافات قومهم ونصح الراعي كما ينصحون الرعية. ومنهم أيضا الشيخ ولداد المعيني،
1: أيضا من أشهر علماء كانم.
0: أشهر علماء كانم ولداد المعيني، أيضا هذا من العلماء المعتقد فيهم الصلاح والولاية. ولد طبعا في إقليم برنو سنة 939، ثم قرأ القرآن على أحد الشيوخ، ولما بلغ هذا العالم مبلغ الرجال رحل طبعا في طلب العلم إلى مدينة أكدس وولاتها في صحراء موريتانيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة تومبوكتو ونبغ في العلوم الدينية، ثم رجع واستقر في إقليم باقرمي، واجتمع هناك بالشيخ والي بن الجرمي التاركي، وأخذ معا يدعوان الناس إلى الدخول في الإسلام وينشران الثقافة الإسلامية بلغتها العربية بين الناس، حتى تاب على أيديهم عدد كبير من السكان والكثير من عمال وأمراء برنو. بعد ذلك طبعا انتقل هذا العالم إلى العاصمة الجديدة في غصر غمو، والتي اهتم السلطان علي بن غازي إلى إفاد عدد كبير من العلماء وأنشأ فيها المدارس. وكان نصيب هذا الشيخ والداد المعيني هو إنشاء مدرسة، كانت هذه كالمرت، كان هذه من أميز المدارس، أشهر المدارس التي اشتهرت بها مدينة غصر غمو. واستمر هذا الشيخ في عطائه المشكور إلى أن وافته المنية سنة 1009 للهجرة، بعد أن ترك هو أيضا جلة وكوكبة من التلاميذ النجباء الذين حملوا رسالة الإسلام.
1: شكرا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات التي قدمتيها في إطار حديثنا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم، وأيضا ذكرت عدد من العلماء، وذلك ضمن الحلقة الخامسة ضمن سلسلة حلقاتنا التي تتعلق بتاريخ حوض بحيرة تشاد مع التركيز على مملكة كانم. نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها في خلال هذه الحلقة الخامسة ضمن هذه السلسلة. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت معنا ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية الدكتورة صفية تجاني كندل، في التسجيل أمبطة أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Roul Kafiki, Digritrok Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Izal watane Tchadia de Trio Kounye, donc moi de Sirou Fokar, sauf à ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire Salih Mohamed Saleh, El Sikamrik Tiabanache. وقد نندلا وقد ازنه تترمل بنه نبزين ترونينه رو جمينه رو سيريو كارفينه نفرتاين باردوريو سيريو كار ماشينه كابين تكنيك نب انو سانوي كو يان كريو نغالي ستوديو موتو ان رادو تشادي رونسيو مونسي عمر ادريس عمر ناني

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة. وأننا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
1: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
0: سووا لكم تحليل؟
1: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي تيلي، سووا لي كشف ندم، وبقى برجع إن شاء الله التحليل، بقى برجع اللي زرتها.
0: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوكم ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت؟
1: أول كي استقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ده بشغلي يومين والشيك ناقص كما شفته صراحة. الحمد لله الأمور ماشية تماما إن شاء الله.
2: الله الحمد لله. جاي من هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترال، قالوا لي يقدر استقبلوك أدير ويخدموكو، لكن المهم أنتون القطاكد وأنتون الأردناس مشينا بين الدواء ويجوا أتعوي ويجوا. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا وما شاء الله قدمونا مرة تريهنا من مسكة. الحمد لله علمت هنا.
0: والمريض هو مردان بشين؟
2: المردان ده هو ده حسب قلبه، أول كده قام يقدم دم ويسبب دم، ده سبب البداية، وهسه كل قلبه ده قام بوجه زيادة، لكن من سووا له عملية والحمد لله سووا له دواء وكاسة فد الريزلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان مفتش الدواء.
0: وشنو أنت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
2: والله نطلب من المستشفى ده شيء كالدواء أنا مدوز قاسي، بس شغل آخر ندورهم يوم قسولين والدواء ده بشيء كغالي يوم قسولين الدواء ده قاسي بدين، لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرين.
3: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيجروزنا كله من جمنا أختير الدكاتير واقفين.
0: أول كيف إرجانس قبل جيتوا؟
3: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوه في بلوك شقوه، من شقوه كان جابوه هنا.
0: عندكم كيس ولا تحليل إرفو مرضى؟
3: أي سو تحليل إرفو مرضى قبل شقوه.
0: وين ده عشان مرضى؟
3: مرضى ده والله مرقو شغل مش اللام لام كإرق إرق دول كمرقو. أي آمين يا رب العالمين.
0: دول تقولي لمستشفى كان يدوز ويوفر لك شغل بدا لك قاسك؟
3: والله أنينا ده هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسك في وقت، نعلم ترقد بخان في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتب لك أوردنانس 5000 6000، ده ليلة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يسألونا كان بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده ننتوك ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب 2000 ريال يومية داو ينطق أوردناس تبي هذا ما تجيل سليم مسكين. بس عن شارج راس يوم أمي زمشان كفينا 6000 قال على السرير، وين نقدروا أننا نعونوك في بيا على داو دول اللي كان تشلو ده نعونوك، وكل عصا في حالية ده أنتنا أوردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا. بس إذا ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشلو 2500 خلينا كل ما قاعد يصير. بس ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا شارو.
0: تطلب مني
3: نطلب من حكومة ولا من الدكاتره؟ يا شكرا لهم كثير، نار من تكم مردان من جدي عالجوك كم بحق كل عالجوك ده محلو، بس ندور ده بس وافكين في راسنا السيده.
4: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني احسن من اول بكثير، لانه حتى في بدايه مسخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرفوا على الناس الزايره لسه الدابه يدخلوا ما يعرفوا المحلات ده، كتبوا يعني توجيه، شفت في لوحه كده مكتوب عليها توجيه، الشغل ده ذاتك عجبني مره واحد عشان الناس الدابه جاء كما يعرفوا كله يجي لهم يوجوهم، شايف انه احسن بكثير من اول ما شاء الله. كان جده اللي ما وصلت، كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك ان شاء الله.
0: وانت مريض ولا جبت نادم؟
4: لا انا جبت نادم ان شاء الله.
0: ان شاء الله استقبالهم كان كويس.
4: لا الاستقبالهم كويس، ما في أي مشكلة الصراحة، استقبال رائع جدا يعني.
0: مش الضمان الاجتماعي؟
4: لا نحن عايز جدا بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
0: ما عندنا ضمان اجتماعي دي كفي 100% ولا عندهم؟
4: لا بنت كفي على حسب الميزانية حقهم الموجود 100% يعني، نقص ديسكاو ما نقص ما شفت.
0: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر
4: لهم؟ والله نتفضل انه الى الان بس يوفروا الاشياء المهمة الرئيسية، برغم انه موجود مثل المختبر والاشعة ويكون الخدمة خدمة سريعة، بدل ما يكون يعني تلقى او نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبة للتحاليل او بالنسبة للاشعة، لما واحد يجي يقول لك تعال بكرة او بعده او هنا، يعني يكون خدمة سريعة وخفيفة. ده نتمنى انه الادارة يعني، لان المواطن يجي من بلد اللي يجي من محافظه ثانيه، يجي من منطقه اخر، تيجي تعمل تسوي الراديو تيجي تلقاهم الاشياء يقول لك والله خلاص حس حاليا ما في فرصه مقفله، وبكره او تاخيرات زي ده نطلب من الاداره انهم يحاولوا انه يخطوا الفراغ ده.
5: اليوم عندي 4 أيام.
0: هذا مرض شنو؟
5: مرض السكري.
0: السكري
5: ده من سنه ونص.
0: سنه ونص تعبت قبل جيت المستشفى؟
5: المستشفى ده مشيت اول يومين بلاله العام ده، وقبلت السنة كلها درد ده كلها جيت آتية تم الشهرين وغشي عافي قبلت، يبقى أنا قاعدي في العراديب وصدق مالي عوارة في الأصوعدة، عوارة ده تعباني وراسي قصتها جيتيني تو عندي 4 يوم ده.
6: وجيت اللي استقبلوك كيف ناس المنطقة؟
5: استقبلونا يا دين ويا دخلونا في اللبتان.
6: وليك دوا ده هسه شيء اخر لك؟
5: لا لا شيء عافية.
6: الدواء وربطوك ناس قاعدين كم يوم هسه هنا؟
5: عندنا 4 ليالي هنا ده.
6: ايوه دين كده هسه وليك دوا بس ولا؟
5: دوا بس بغسله.
6: شيء
5: عافية.
6: شنو تدور قرب كمان المستشفى
5: تسوي؟ المصاريف ديال ده مقصرين. في إيدنا كورق خلاص صافي 4 يوم ده. في إيدنا ورق مرة واحد.
6: وهم الاثنين ما قصروا لك شيء يساعدك
5: فوق. أنت قالي فيك مصاريف الله أكل الله كده الشيء كله ما أنطونا وما وصفونا بشيء.
7: والله استقبلونا كويس. أنا جينا دول من متيمان عندنا أسا 15 يوم لكن قاعدين بيشتغلونا كويس مرة واحدة. عندنا دجر تطلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع أخيدة حسا أنسا جبنا صدر ده عند وعي قال جاس هذا قررنا الدواء وقال بسوي لي عملية بجبد الخواب لكن لسه ما جونا يقال بجوا لكن لسه جيانك ما جونا على قول المدوس ومرق خلونا
8: ومن ناحية المادية
7: والله المادية آخر هذا شيء ما في شيء ما في قال الدواء ده قررنا بس نبوع عسك وعسيني 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا اي شيء والله لما تشفى دعني دول اليوم شيء في جيده من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء غالي القروش ذاتك القروش خلص مننا ناكله فوق والدواء فوق ده حقنا كله كمل لا بس يمكن منين كلك ما عندك ودان مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج نادمك يا ضل حاصل.
9: مستمعين ومستمعات الكرام سميتو آراء أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المرضانين في المستشفى المركزي نسمو
10: هنجين غاروم
9: رئيس هنا القسم هنا الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي يعني نجينا دا ندورو تعرف للجمهور كي مرضانين لقد استقبلهم
10: استقبال لا يبقى كان أنا دا مش للعلاج معناتك اليوم المرضان جاء واستقبلته كويس يعني أدو يقول لسه ما أنتت في ناس بيجي سخلة وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبالها دي يعني لسه انت كمان انتهت الادويه كي المرض ذاته كله ما في خلاص وقلبه راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصول تحاليل دول وشنو وبالنسبه لاستقبال الاسانين التشاهدين نهجي فوق انا في المستشفى ده يعني نشوفه مش يعني بكان ما ناس بوجه فوق كتير وعندنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مرضان نقوم كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش والاستقبال لا ببدا الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبلوا الناس كويسه معناته ما لا يعني زول القاعد في البورت الفيجيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المرضى كله جاي بلا المشكله والجاي ما يكون جاي برايته لكن الناس بيجوا قرب 10 ولا شنو ما المرضى واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بيقول له يا قرد ساكت بدكشوا بحرجوا ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل اي دكتور دكتور وانا نشوفه ما كانوا قاعدين كالناس بفكر بشوف يعني المرضى كان جاي زول واحد بالبيت بدخل معي في عندنا صعوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد دخل والتاني جا قايم معي الواحد قايم مرضان وواحد بمشي بيجيب الادويه وكده يقل لنا الشيء الشاهد لكن الناس بجوك وكثير في المرضان كان جابوه تعبان زياده ده الناس يعني جارين بدكش بس اي دكتور شيفا ده شوك ولا بدكش الا جان من مشاكل الدكتور بدور له راحه عشان مستقبل مرضان ده براحه قول بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول اقول بقدر بيكزامينيه وبيشوف شنو المشكله اللي جابها فوق دافع انا المرضان ساكت وانا الاكسيدان كمان من الاكسيدان كان والاهل قالوا فلان سو اكسيدان مني نك داكسين ده بدكش طول الفقس من الدرب وكان جود حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال عندنا شيء وايد في يعني القرون لنا ورنا لفير روج جون نوار يعني فعلا يمكن ان يكون مرضان ده جاء والاخر ده وايد يرجان من الاخر ما يرجان ده جاء اول بعد من جاء اول هو شفت هنا ده ما يرجان زياده وشفت الجد الثاني ده يرجان وخلاص من قالوا لك انت ده تخليه تشيل اليرجان ده بعد ترجع له كان زميلك واي اخر جاي كل تكلمه جاء وقنا عنينا يعني تربيتنا بس ما كويس ده بس الاستقبال ناس بحجوا بجاي بنتوا خطا للدكاتره ودكاتره كل بنتوا خطا للناس وكل سوء تفاهم يعني جهل بس جهل وطريق ما تتفاهموا فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال
9: وفي حالة طوارئ مش النادم كان تعبان جدا قد استقبلك
10: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بلانكاردي قاعدين يستقبلوا يجيبوا بعد جابوا نكزامينه ونشوف شغل نسو كتير بكان واحد دبس الناجل الأهل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدخيل ولا كم مك شغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتو للدكتور كبعكيد شغل لما أي واحد بعذر كوا الدكتور كل بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بوادين بودي بالصلاة ودول كم بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث وربوز جاء واحد جنازة كله بيشلو جوا هادين بدو لنا من برا كبقولوا إرجانس بدول ريان ماشاء ريان ماشاء الدكتور بودي دو دكتور نكبت بمشاكل كبد وكريان ماشاء ولا جارين دور الرياضة بمش هذا لا مشكلة أنا كمكان إنه نستقبل كمردان تعبان بيجي أولا شيء نشيل التنسيق قوي شنو نشوف بنأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجي تعبانين ولا سكر ناقص ولا واعي سكر قام طلب زيارة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة إنه التنسيق
9: والناس قديم بيسوي إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوف كبس يقلب لي ألمه وأغلب الناس جاي يموتوا بسبب
10: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كتير كلام السكر ده يعني الناس ما بفهمه على جلوكوز اللي بقوله ده سي زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نيني للناس اللي عندهم سكر كله مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص ده أقول كل أن كنا الروغة اللي تشيلوا لها ذاته كل ما بيشال زول عند سكر بجي ننتو سكري في ننتو سكري سكر بقوله ما بعلق لها ما بأكل لها كتر عند سكر وشو عند ماسي أسك النادم جاف التواري ناكل أنينا نشوفه وعندنا لنا علامات البوسب لنا بكونا نادم دجرة ولا شقلة سكري ده عند لها علامات فيها طبيب كي كان جيد في راس المرضان نتعرف فيها علامات نقدر نفوسه فوق المرضان نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر دم أي زول مسؤوله زول كان جاء بقول لك من دم أنا حد ما بيشيش نصالمنا تاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر على بقول له ريديتير ده فيه ولا ما فيه وكان زول جاب التعبان مش لو تك أنينا من فحصنا أولا شيء بيجي أنينا الكاتيتر لنشيله نقول له أبواد السكرتي أبواد السكرتي تجور أننا نشيله بس عليه والناس ما بعرفوا أجلكوت وينو لقدينا درب وينو خطينا ده على سكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرف أنا مداي زول عند السكر خلاص بمشوفه واحد كم فيلم بعرف نادم عند السكر من جوا وارتسين التس كت السكر ما عنده اللي قلها السكر ده خلاص مشاكل ترو ما بعرف قدر السكر ده واحد بيلا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطورة قبل الزيادة
9: يعني نقدين في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكو أول نادم يجي سواء عند اسكي ببلاش زمان كده وحسب
10: والله أدوية بقولوا أدوية أنا الجراتيتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الجراتيتي كقاعدة فيها في الغراتيتي ما قالوش شنو الغراتيتي ده هو ديفينير ذاته كله الغراتيتي ديفرنا قال السيزاريان تروماتيسم كراني او مورسور دي سيربان دول كله ورو وانينا في الغراتيتي كل عندنا كيت اللي بقول لا كيت انا لا بارول يعني ده انا المرض بطني وعندنا كيت يقول انا درين توراسيك زي الناس كان تانو ولا شنو يمكن بدوس لا التيو ده هنا بمرجو وعندنا كيت اللي بقول كيت انا الفراكتور الناس اللي بجو كيت انا عندنا الكسر كله شنو يعني الغراتيتي ده جاء والدواء حق الجرح بقص اي زول بيتاف حق الماشي فوق زي الناس بيقولوا غراتيتي ده بتاعته موجود واحد بيجي بشغل كرسي ساكت ده في السيده مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بجيبه سنتر سنتي دول لا تشيما دول لا بصول والعالم كله إن أسانينا في الشهر نسجله تقريبا 3000 المرضانين يعني ما مثل الزمن أن جمعنا وقصة بيجي وسي وأي مردان كان جاي بيقول أنا ندور ماشي إلا لبطان للسنتر وانينا
9: سلقينا مرضى ويدين استقبلنا مقدين يشكو يقولوا قد دواء قاسي
10: هاي كلام الدواء قاسي ده ما ده التعديان كله مبورو في عندنا الدواء اللي بيقولوا لبروديد سبيسياليتي الدواء بروديد سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطه كان نقطة كل إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده هو الثمن ده أول كله الفارماسي الكبير مثل السيبيا أو شنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرا دول كله برسنتاج يخطو هذا الفارماسي برا كان تمشي كله تشوفه أدوية نام كله دوام شكشي أي واي قابل شيء حقا لكن ده الحكومة بقدر براقبة ده بيشيفة لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هنا ده كان نادم شاف الدواء ده جوا هنا وجوا البرا ما سوا عشان الدواء هنا نقول له البرودي جينيريك البرودي جينيريك ده ثمن ما برودي سبيسيال وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تم تلقينا كنكون ب 600 ريال بل. يعني دواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالي ده كلامه ده ماسه وفي ناس بمرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعديه ما هم بفتلوا قال كم مشيت فكان انا شكو دول بم بشول بعدين بم بشول من الشو الدواء المعروف كان بيجي انا شكو جانا اننا نطردهم يقبلوا لكن مثل الدريب دول وكان ما تقدر تعرفه ونادم عند مردان وشال الجابة وشتي أشوف أنا تيادين ذات كل أسرع قرين ناجي فوق ده زول أمر قال بريال بيت دوا ذات كل قرن سبلين صعب واجب بقوله دوا خالي لهم ده سهل لكن كم حكومة صار جودة للناس يعني سوق المثل الشرم صالح دول ده يعني اي بلد بقدر بيصير الشرم صالح كان صعب بقى ساحل لسكان عشان بلغوا
9: في بعض المرضى قاعدين بيجي من ولايات وويدين قاعدين هنا كلهم قاعدين تعاملهم سوا ولا انا ولايات قاعدين تخففوا لهم شيء
10: والناس اللي جايين من برا والجايين من داخل ما يعني كلهم نفس الشيء ما بوصف شنو بوصف في امراض وانينا عندنا هنا يعني اليوم كان في تشاد هنا كان اليوم قلت لنادم في شيء هناك ده قاعد ساكت يعني الما مردان كل بقوم بجاري وجاي سوقل النسو في الجراتيتي ده الناس ما بعرف ديبانس زياده ما بقوا الديبانس كان قاعد الناس لا بلم في بيجينا فانكسيون مان المستشفى وان عندنا سيرفيس خاص البقول له سيرفيس سوسيال السيرفيس سوسيال ده ان نادم ممكن جه شفنا كتبنا له ده مشى با تجي واجبه نقول له اخينا شنو الحاصل بقول له انا ده مش ريال ما عندنا انا نسو انكيت فوق ونديكلاري ومع ناس انا سيرفيس سوسيال بجو بي سنسبيليزو نسو لي انكيت بخط ما عندنا كاش سوسيال الاوبراسيون هسه في مكاننا هنا هسه ناس باجو يقول وين الجراتيتي ده في الارجنس نادم بجاو يشوفوا في العمليه ده الاوبراسيون ما بكفي الاكت ساكت مالجان الاوبراسيون في الارجنس سي غراتوي زول بقول بجاف الاوبراسيون الاوبراسيون بروغرامي لو وش كنا بروغرامي بشولا تحليل او شنو بشولا اوبراسيون بروغرامي يعني في سيرفيس يمشي كافي ويمشي يسول لكن الاوبراسيون دورجانس تو كا دورجانس على بشولو في البلوك ده مالجان سي ما بكفي
9: شنو اخر كلمه تقدمها
10: والله كلمه نكلمه زي ما قلت كلمه الاستقبال ده يعني ندورا يعني انتم ناس على راديو تلفزيون كل يعني تسو طويه للتادي ما لا تسو طويه يعني كم جو في المستشفى قال لي جو واحد اثنين الباقيين كيقعدوا برا من المستشفى كله ما الصوبات فيه يمكن نكون ناس بيقولوا قال كي انا جايين نساعده نادم القائد ما نقدر ندارهم لكن الزياره ما بيمشي الزياره بوجو بيشيلوا امراض كل كثير هسه كم نكون وقت صوت التور ده تشوف الناس مصابين بس قاعدين باكلوا والمرضان ما باكل اليوم كان انا ما بقول لك خد سفره قدر ده بقول ما بيبي دواء للمرضان كمرضان ما باكلوا الناس بخط السفره وبلهم احنا خايفين لهم هم هسه المرض بقى لنا كثير ده كثير بوجو بيشيلوا المرض في المستشفى دول يعني ميكروب كتير ده بيشيلوا من المكان ده وبودوا في لوب الهل خلي الشعب شيء يفكروا ده بوقفوا منهم العمل ده كم دور بصاد النادم ده سيل الاكل بسفره ثلاثه اربعه جيبه ده يمكن 100 ريال حقك ده انتيت للمردان يشتري فوق مويه بشرب كل احسن من بوجهه وبلمه الوساخه ذاته كل المرض الوساخه ده بيجيب لنا المبعوضه وبيجيب المشاكل في البلد ده.
9: شكرا أسادة المستمعين إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معاكم في التسجيل أبو بكر محمد عمر وفي إعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد ودمتم إلى رعاية الله وحفظه وشكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية الشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 مساء هنا داخل مباني القناة. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 8 شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري، الموافق 21 أغسطس لعام 2026. المستمعون الأعزاء كالمعتاد، ففي تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وبعد النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم ستتابعون إلى منوعات غنائية حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم الصحة في المجتمع. المستمع الأفاضل يصاحبكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صعب الموسى، وفي الهندسة الصوتية الفني سلوى. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الأفاضل، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم الأرض الإخبارية الأول لأمسية اليوم من تقديم الزميل حسن الكريم محمد سيد أبازين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون موسى المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية مع أبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال الاجتماع الخاص بالأمن الغذائي بحضور الوزراء المعنيين وبعض من مساعديه. ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يقف ميدانيا على سير الموسم الزراعي جنوب مدينة بنغور. ووزير الثروة الحيوانية يواصل جولة التفقدية شرقي البلاد ويقف على واقع البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة مجرس. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. عقد رئيس الوزراء سفير المهلنا ظهر اليوم اجتماع عمل حول الأمن الغذائي والأمن الصحي الغذائي، وحضر اللقاء وزراء معنيون بالإضافة إلى مساعدي رئيس الوزراء. أو في التفاصيل مع محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: عقد معالي رئيس الوزراء السفير ألما يهلينا ظهر اليوم الجمعة اجتماع عمل عالي المستوى ضم مسؤولين معنيين بالأمن الغذائي والأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة والتحديات المرتبطة ذات الصلة. في طالية هؤلاء المسؤولين، وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى وأمينة الدولة في الصحة العامة الدكتورة مايديجي ديكانجي فرانسين والأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وذلك لبحث وضع الأمن الغذائي في البلاد وتقييم الحملة الزراعية للموسم الحالي 2026-2027 في ظل تناقص وتأخر وتباطؤ معدلات هطول الأمطار في كثير من مناطق البلاد، وبما قد يؤثر هذا التذبذب سلبا على الإنتاج الزراعي هذا العام، الأمر الذي يتطلب الاستجابة الفورية لأزمات الأمن الغذائي. كما يأتي الاجتماع لبحث كيفية العمل لمواجهة هذه التحديات، بل السعي لتأمين مخزون السلع الغذائية الأساسية وتخفيف العبء عن السكان عموما والفئات الحشة على وجه الخصوص. فيما ناقش الاجتماع كذلك الأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة، خصوصا أبوات المياه المصنعة وكذا المشروبات الغازية والكحولية. في مستهل الاجتماع تداخل معالي رئيس الوزراء السفير ألما يهلينا بكلمة تنويرية شدد من خلالها على أن الحكومة يهمها رفاهية المواطن والعمل على

0: هي الوقاية، الرقاب اللصيقة ووضع عقوبات حالة مخالفة عنصر الجودة. مضيفا رئيس الوزراء أيضا بأن استهلاك عبوات مياه فاسدة أو أخرى غذائية رديئة لا شك سيفاقم من انتشار الأمراض، خصوصا وأن مرض الكوليرا قد ظهر مؤخرا بالبلاد، ولا بد من التصدي له عبر محاربة مثل هذه المواد. هذا وخلال الاجتماع تداخلت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسى موضحة بأن هيئة الأنزاء التابعة لوزارتها لا زالت تمتلك ما يكفي من مخزون الغلال والمواد الغذائية الأساسية، والهيئة تتعاون صحيا وبشكل دوري مع مركز مراقبة جودة المواد الغذائية للحيلولة دون مخاطر صحية. فيما أشارت أمينة الدولة في الصحة العامة مبيديجي ديكانجي فرانسين إلى أن وزارة الصحة تتبعها جهة تسمى الشرطة الصحية، وهي مخولة بمراقبة كل ما يستهلك غذائيا ويباع في الأسواق. وعن مستوى الكوليرا أكدت فرانسين أن الوباء في تراجع ملحوظ. عقب ذلك تداخل عدد من الفنيين ومسؤولي الهيئات حول الأمن الغذائي والصحي معا، حيث لفت بعضهم وبحسب الأحوال الجوية إلى احتمال ضعالة نسبة الأمطار هذا العام، وهو ما يستدعي وضع تدابير حكومية احترازية بهذا الشأن بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة والداعمة. وفي ختام الاجتماع حث معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا الفريقين مسؤولي الأمن الغذائي والأمن الصحي الغذائي على مضاعفة الجهود وإشراك الجميع من أجل تجنيب البلاد ما لا يحمد عقباه غذائيا وصحيا.
1: وفي ذات الإطار تفقد يوم أمس وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا رفقة عدد من الفنيين والمسؤولين بوزارته تفقد عدد من الحقول الزراعية بقرية دابا جنوب مدينة بنغور، وذلك للوقوف ميدانيا على سير الموسم الزراعي والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين. تقرير عبدالعزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور والتفاصيل.
2: تأتي هذه الجولة ضمن وقفة وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا بولاية مايوكي بالشرق، حيث شملت حقول الأرز ومزارع الذرة بهدف تقييم وضعية الإنتاج والاستماع مباشرة إلى اهتمامات المزارعين. وقبيل توجهه إلى الحقول التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق كوكونيس ديمي، تناول أهداف الزيارة وأهمية المتابعة الميدانية للقطاع الزراعي وأوضاع المنتجين بالولاية. وخلال الجولة شاهد الوزير حقول الأرز التي تبدو في وضعية جيدة مستفيدة من انتظام النسبي للأمطار خلال الموسم الحالي، الأمر الذي وفر ظروفا ملائمة لنمو المحاصيل وسط آمال بتحقيق إنتاج جيد، غير أن المزارعين طرحوا جملة من التحديات في مقدمتها نقص الأسمدة وبعض الاختلالات المسجلة في عملية التوزيع خاصة لفائدة التجمعات المتخصصة في زراعة الأرز. كما شملت الجولة أحد حقول الذرة حيث بدت المحاصيل في حالة جيدة، إلا أن المنتجين أبدوا مخاوفهم من احتمال تعرضها للآفات الزراعية وما قد يترتب على ذلك من تأثير على جودة الإنتاج. وفي ختام الزيارة أكد وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا التزام وزارته بمعالجة الصعوبات المطروحة والعمل على توفير الكميات اللازمة من الأسمدة ودعم المنتجين، كما شدد على ضرورة ضمان توزيع المدخلات الزراعية بصورة عادلة ومنظمة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التجاوزات المسجلة. وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للموسم الزراعي والاستماع إلى المنتجين وإيجاد حلول عملية من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ولا زالت بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي تتابع عملية تفقد مشاريع البنية التحتية بقيادة الوزير، وذلك لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس وضواحيها. عثمان أدم الدود والتفاصيل من مدينة أم جرس.
3: ما زالت البعثة الوزارية تواصل جولتها بمدينة أم جرس، حيث زار الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب لحظيرة بيطرية لحجز المواشي، كما زار أيضا حظيرة لتطعيم المواشي الواقعة بضواحي مدينة أم جرس. الزيارة كانت برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق، وبعد ذلك توجهوا إلى موقع يختلف تماما عن الآخر، حظيرة لتربية الدواجن بتمويل من قبل منظمة الحجرة الدولية. وفي خلال الزيارة استمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن المشروع الزيارة التالية كانت بمقر الصلقان التي تقع بضواحي مدينة أم جرس. أيضا هذا المشروع بتمويل من منظمة الحجر الدولية الوفد تجول

0: ولا بمرافق الصلخانة التي في طور البناء. وبعد ذلك انتقل الوفد إلى مركز إداري كارياري الذي يتواجد به مركز بيطري التابع لوزارة الثروة الحيوانية، فإن هذا المركز يقع على الحدود التشادية السودانية لمراقبة المواشي. بمناسبة هذه الزيارة لمدينة كارياري الحدودية، نظم اجتماع مسقر ضم كل من عمدة مدينة كارياري بالإضافة إلى المسؤولين المحليين بالمنطقة، حيث قدم عمدة مدينة كارياري شرحا مفصلا حول الصعوبات واحتياجاته في مجال دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. المحطة الأخيرة كانت بمدينة بهاي، حيث زار الوزير سوقا للمواشي، وفور وصوله إلى الموقع وجد شرحا مفصلا عن المشروع الممول من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس. الوفد قام بجولة داخل سوق المواشي لرؤية ما تم بناؤه في المشروع.
1: وبالعودة إلى عاصمة جمينة، جرى صباح اليوم بوزارة الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب مناسبة التنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني العسكري العميد شنان إسحاق الشيخ ونائبه رماد ريماجي ألينجا دينجار. ترأس المناسبة وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق مالوجا موس، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين العسكريين. تقرير حسن موسى حسين.
2: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2153 الصادر في 14 من أغسطس 2026 ميلادية، عين من خلاله العميد شنان إساق الشيخ مديرا عاما للمتحف الوطني للجيوش ونائبه الأقيد ريماجي ألينا جادينغار. هذا ويعد المتحف الوطني للجيوش مؤسسة ذات أهمية تاريخية ورمزية، أنشئت بموجب العمر رقم 002 الصادر في 22 من يوليو 2026، وتتمثل مهمته الأساسية لحفاظ على التراث العسكري الوطني للأجيال الحالية والمستقبلية. استهل الحفل بقراءة المرسوم الرئاسي من قبل وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إساق مالوا جاموس. قال إن هذه البادرة تدخل ضمن المهام الرسمية للوزارة وتعزيز القرارات والنصوص القانونية، ويشكل المتحف فضاء لحفاظ ذاكرة القوات المسلحة الجادية من خلال توثيق تاريخها وأبرز محطات مسيرتها والتضحيات التي قدمتها أفراد القوات الدفاع والأمن والمحاربون القدامى وضحايا الحرب. مشيدا بإنشاء هذا المتحف الوطني للجيوش هو من الاهتمامات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز وترسيق القيم الوطنية وإتاحة الفرصة للباحثين والشباب للتعرف على تاريخ المؤسسة العسكرية واهتماماتها في الدفاع عن الوطن. هذا فإن المتحف الوطني للجيوش مرحلة جديدة على وطء الأسس التنظيمية والإدارية للمؤسسة والاستعداد لبدء نشاطها لحفاظ وعرض التراث العسكري التشادي.
1: إلى هذا، عقد صباح اليوم وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابول لقاء تفاكريا وتشاوريا مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين، وذلك بحاجة في المساهمة في بناء تشاد متحدة ومتصالحة. عز علي علومة والتفاصيل.
3: لقاء وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو مع السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز السلام والمصالحة الوطنية والمساهمة في بناء تشاد. ويأتي هذا اللقاء التفاكري بعد 4 سنوات من اتفاقية الدوحة للسلام، كما أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم التقدم المحرز لبنود اتفاقيات السلام إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز السلام والمصالحة الوطنية. في الكلمة التي ألقاها وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أمام السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين، أكد بأن هذا اللقاء يظل الأداة المحورية لبناء السلام والتماسك الاجتماعي، مشددا على التزام مؤسسته بالوساطة لتقوية مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية حتى تتحول الاتفاقيات من نص مكتوب على الأوراق إلى واقع ملموس يخدم الاستقرار والتنمية. كما امتدح وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو جهود رئيس الجمهورية في مجال الحوار وسياسة اليد الممدودة للسلام. في مداخلاتهم، المسؤولين السياسيين والعسكريين طلبوا من وسيط الجمهورية تنفيذ بنود اتفاقيات السلام للدوحة معبرين عن استعدادهم للعمل من أجل إرساء سلام دائم يفتح المجال أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أشادوا بسياسة اليد الممدودة للسلام التي انتهجها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وطلبوا من وسيط الجمهورية رفع مطالبهم إلى رئيس الدولة. وفي الختام دعا وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو المسؤولين إلى تكوين لجنة تضم كافة الأطياف الموقعة في مختلف الاتفاقيات، وذلك لمتابعة وتقييم بنود الاتفاقيات للسلام.
1: وغير بعيد عن ذلك، تعززا للعلاقة التاريخية التي تربط بين البلاد ونيجيريا، يواصل حاكم إقليم يوبي النيجيري ورئيس منتدى حوض بحيرة تشاد ماي مالبوني والوفد المرافق له ويرافقه جولته التفقدية بمدينة بول حاضرة ولاية البحيرة، وقد ركزت الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والأمنية والتنموية. تقرير مصطفى دونغوس أحمد من مدينة بول.
4: من ضفاف بحيرة تشاد حيث تتغاطى الجغرافيا وتتداخل الروابط الاجتماعية، تتجدد جسور التواصل بين تشاد ونيجيريا في زيارة تحمل أبعاد إنسانية وأمنية وتؤكد أهمية التنسيق المشترك في مواجهة تحديات المنطقة. وفي مدينة بولا التقى الوفد بأفراد الجالية النيجيرية المقيمين بالمدينة واستمع إلى أوضاعهم وإنشغالاتهم، إلى جانب بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بما يضمن الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين. كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المحلية واللاجئين في المناطق الحدودية بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي والتضامن المجتمعي. أغلب ذلك توجه الوفد بقيادة المندوب العام للحكومة لدى ولاية البحيرة الفريق صالح قرتجاني إلى موقع كايا للوقوف ميدانيا على أوضاع اللاجئين الذين فروا من مناطقهم جراء أعمال الجماعات الإرهابية في مقدمتها بوكو هرام، واطلع الوفد على ظروفهم المعيشية والإنسانية واستمع إلى أبرز احتياجاتهم خاصة في مجالات الغذاء والمياه والصحة والإيواء، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم الإنساني. واختتمت الزيارة بمراسم تبادل الهدايا بين الجانبين في مشهد رمزي أكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين تشاد ونيجيريا وما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثقافية واقتصادية. مصطفى دونغوس أحمد، مدينة بول، الإذاعة الوطنية التشادية.
1: بالعودة لعاصمة إنجمينة الصحية، نظمت يوم أمس المندوبية العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة بمقرها لقاء من أجل تأبية القادة الاجتماعيين والمعلمين والدينيين حول المساهمة في تعزيز الوقاية من مرض الكوليرا الذي بدأ ينتشر بمدينة إنجمينة. مصطفى بشار محمد.
5: يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة والقاتلة، يتطلب من الجميع تضافر الجهود من أجل محاربته من كافة الأراضي الوطنية، ولذا جاء هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والوقاية وشركائها من أجل تعبئة القادة الاجتماعيين المحليين والدينيين حول المساهمة في تعزيز الوقاية من مرض الكوليرا. المناسبة سمحت لممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد الدكتورة بلانش آنيا للإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة في مكافحة الكوليرا بالعاصمة وبعض المدن عن طريق توفير الدواء وتوعية السكان الاهتمام بالنظافة. ولا تزال هناك مخاوف بسبب الكثافة السكانية العالية وانتقال الأفراد مما يؤدي إلى انتشار المرض، موضحة بأنهم تعلموا التجارب المكتسبة حول العالم ولا يمكن السيطرة على الوباء الكوليرا بشكل مستدام دون مشاركة الفعلية من المجتمع. من جانبها الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تولورتا نجوتولوم جوزفين أوضحت أن خطورة مرض الكوليرا الذي ينتشر بصورة سريعة داخل الأسر وفي الأحياء والأسواق والمدارس وفي الأماكن العامة، وذلك يجب خوض المعركة بعزيمة من أجل استئصال الفيروس من البلاد. من جهتها المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجيانا قالت إن المندوبية ووزارة الصحة وشركائها واثقون بين المجتمعات المحلية والدينية والشباب والمنظمات المجتمع المدني لا يعتبرون مجرد مستفيدين من التدخلات الصحية، بل هم شركاء حقيقيون في الاستجابة والتأبئة في تعزيز المشاركة المحلية في محاربة الكوليرا من جد.
1: ونختتم بالفقرة السياسية. الدلالات السياسية للعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية نجدهما أمر حسن ذهب.
6: في المشهد السياسي الوطني يفتح العفو الرئاسي الذي منحه رئيس الجمهورية نقاشا واسعا حول مكانة التسامح والعفو في إدارة الأزمات السياسية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الشأن تتباين الآراء والمواقف، لكن الثابت هو أن قرار رئيس الجمهورية يحظى بالقبول. وفي ظل سياق سياسي اتسم سابقا بالتوترات، يمكن لهذا العفو أن يعزز من تهدئة النفوس ويفتح المجال أمام الحوار ويخفف حدة الاحتقان في المشهد السياسي والاجتماعي. في الواقع تحمل هذه الخطوة دلالتين سياسيتين أساسيتين، فمن جهة تبدو أداة للتهدئة وتخفيف التوتر، ومن جهة أخرى تكشف طبيعة العلاقة بين السلطة والعدالة وأطراف المعارضة والاحتجاج. كما يمكن أن يشكل هذا العفو باعتباره خطوة من خطوات التسامح جسرا نحو المصالحة الوطنية. وفي الختام يمثل العفو الرئاسي صيغة توافقية من شأنها نزع فتيل الأزمات وفتح الطريق أمام ترسيخ روح الوحدة الوطنية وتعزيز السلام المستدام.
1: ختام النشرة الإخبارية مستمعين الكرام، أعود سريع لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال الاجتماع الخاص بالأمن الغذائي بحضور الوزراء المعنيين وبعض من مساعديه. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يقف ميدانياً على سير الموسم الزراعي جنوب مدينة بنغور. ووزير الثروة الحيوانية يواصل جولته التفقدية شرقي البلاد ويقف على واقع البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس. هذا كما تابعتم خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. النشر قدمتها لكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التنفيذ الفني سانوي كوريان كوريو، في الإشراف العام يوسف محمد ذين، في الإخراج مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم بعدما تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى اليوم، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحافة في البلاد. متابعة سيدة.
1: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية الجاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم فصيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور، نسمع إحدى مرضى فصيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضة؟
2: الله زي الوردي، وردي كده، وردي مثل بالي، مثل تفايد، مثل كده، مثل كده حسيت.
1: وبديت علاج ده من متى؟
2: بديت من 2015.
1: 2015 كله غسيل غسيل؟
2: يعني غسيل غسيل.
1: إمكانياتك كيف بتدبر سي؟
2: والله الإمكانيات ده، أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء، نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سجد موظف الإمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
1: وكم مرة تيجي فيه؟
2: ثلاثة مرات
1: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
2: ثلاثة مرة في الأسبوع.
1: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديجوا بيسلين؟
2: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده، كان كرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان تعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، لكن بعلاج ده بلا تصفية دمنا ما ممكن اللي حاول صفوا كان كرباهم. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات، عشان كان في البداية ذهابه بداية ده كنا العائد على غسيل غسيل الدم ده خليه يجي بدري، يجي مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعال مبكر تكشيف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر، يعني خليك يعني
1: الله
2: يشفيك. آمين إن شاء الله.
1: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد، والأسباب والعواقب والوصائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
3: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة. في السنين الأخيرة ده يعني أننا نمط أنا حياتنا كله بدأ جاي خير شيء، فجاتين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسوا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان، هسه أشياء أي شيء ده تلقيه قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكونترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق، ناس قاعدين يكونسومي، قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أنا نفضل وننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خلي يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة، من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد دي كونسيرف دول، هسه بلد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي سيرجيلو دول ده كله كده، لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي جاد مرة. زمان ده كان قال عند التانسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هنا، هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط الدم. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كثير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص. ده كله كده يعني في النهاية ده يمشي كمل بأمراض عن الكلى. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشة دل كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل عن الكلى يعرض لهناك الإنسان. والسمنة فده كله لازم نادم يتابع إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم نسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة. وده يخلينا كمطابقين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نحرقه كله الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما كان كثير وزن كله ما زاد خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية.

0: تشاد لسا ما في. الشيء الثاني كمان الزرع، نادم هو من الأسرة بس أهله ده يكون يقدر ينتله، كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده، ده كله يعني مقيد بالقانون، يا تو يقدر ينتي يا تو يقدر ينتي كده ويا تقدر يقرر هذا كله. لكن أننا في شاد ده ما بيدنا ماله، لأنه في شاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع هنتله، عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة، ده أننا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب. الزرع أنا الكله ده حاليا ما في شاد، لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب، لكن بدأنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية ده فنقدر نمشي خطوة قدام.
1: وافتتح أول وحدة عامل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني، شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتوها هسه فيه؟
0: فعلا اليوم في تشاد في مركزين أنا غسيل الكلى، في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال، ده افتتح في 2011، أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا، وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013. كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة، بعد بقي 6، بعد زاد، وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور. حتى حاليا المدير العام ذاته أنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمراض كلى، فبروفيسور إبراهيم، وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة، وكله أخصائي أمراض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة، وأنا طبعا رئيس القسم أنا غسيل الكلى. فهو الآن في 5 أخصائيين، أول في البداية ده كله ما فيه. وشيء المهم آخر، الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا، فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين، وناخدهم بمستوى الدكتوراه أنا الميدسين، يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسهم 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى. الدفعة الأولى السنة فات كان شيلناهم وقريب يكملوا، هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين، وقال نشيلوا هسه دفعة آخر كلها بعد شهرين، وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي ومندو سار، وده يسهل المرضى، لأنه هسه حاليا اللي في جنبنا قاعدين مرضى وبعدين عندهم متابعة، أنا كله يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتاني، وبعدين يقوموا من أبشي ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتاني يقبلوا، قالنا لهم غسيل ده بتاني ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا. وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا إنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن، وأكثر منهم 90% كتير كله ما يعرفوا، لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفين، إلا هو نادم بنفسه بس كان ماجه تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزام عشان يعرفه، مرة هكذا مرة في سنة ولا كده ما يعرف، عشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدين ناكله والكلفية اللي أسا قاعدين نعيشه ده، إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت، ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفه، ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض الكلى.
1: وعندك هل بليز أنشارت أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات؟
0: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا. اليوم في الحصة الواحد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده، بس الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية، مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في بكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون، فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده. مريضك بس عنده فشل كلى مزمن ده كيف قرص ده ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضة ده، اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربناه يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده، الدولة ده خلاص متكلفة بالرعاية حقه. لكن عندنا في آخرين من المرضى عندهم فشل كلى حاد، دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى هقم ده خلاص يبقى نورمال، دول هم بسيادة ما أسرهم ده ولا كان عندهم تأمين خاص يكفوا. أما بالنسبة لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدولة قمت برعايته وكل، لكن مريض مرض آخر وجاء مستشفى ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصة شنو؟ إنه الرعاية هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقاعدين يغسلوا هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة، وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجوم ده يزيد القاعدين يجوا في غسل الكلى. إن أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات الشابين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى، سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا، حتى والدين بيتصلوا منا من تركيا في كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدروا يقبلوا مئات دول كله، لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون أنا رئيس الجمهورية محمد الدريزيبي قال ينشئ مركز وطني لغسيل الكلى، وده إن شاء الله أسا سارة الوزير كله مشى في قريبات في قطر قام بالواجب، وأسا قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني أنا غسيل الكلى ده كله، ده مشروع كبير ضخم، وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
1: شنو آخر كلمة تقدم للمستمعين؟
0: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تتونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى، بالأخص الأمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة، وعلى جسدك عليك حق، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها، لازم اليوم يعطي كل يعني يكون برياضة علمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي لك سبور، فده يساعد في وقاية أمراض الكلى وأنا الضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسك بس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقرير الطبيب، فده كله خلينا نوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب، ما يشوف أي واحد، فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويكشف معه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشوفها في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام، هنا كله كان جانا في بكنا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله، ولما تكون كلنا نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه كدر إنه مرت ما عنده مرض كله يعرفه. كان يعرف إنه مرض ده يقدر يعالجه بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بيت كبد. زي ما ذكرت ده أملاح كتير، الملح كتير، سكر كتير، دهن كتير، ثلاثة دول ده ما عاد للجسم، هذا خطير جدا للجسم.
1: شكرا لك. السادة المستمعين، بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى، معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

سنو سمعت الرجال نوقف كندو بانغومان عشان نبدأ لكم بلغاتنا اليوم. الشيء الإدارة العامة من وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدرسر لشيء مهم بخص بكاناتهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. هم السيد موسى ميكايل حمدان عند بكان في كاتشي جينيبور سكسيون 2 إلو 100 لو 14 زينبا بيري عبد الله عندها بكان في كارتيه توكرا سيكسيون 3 إلو 70 لو 11 محمد بشر عندها بكان في كارتيه عدا ساكن سيكسيون 1 إلو 71 لو 15 في كارتيه مشاغا سيكسيون 2 إلو 171 مدام حواء علي واني عندها بكان قادم في لو 3 طبعا كارتيه مشاغا وشريف سنوسي زكريا قايد في لو 4 السيد إبراهيم جبرين عند بكان في كارتيه ساجيري كوكاي سيكسيون 1 لو 2 لو 2 وأخيرا في ناسين زينبا عربي الغوني عند بكان في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 358 لو 10 آدم إبراهيم آدم كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 358 لو 12 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلام جبريل محمد الإمام هارون إدريس ببلغوا لكل المسلمين كل الفقراء القونة المداحين الأهل البيتين القريبين البر والداخل خلي بجي بحضروا في احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودا ببقى أمباكر السبت في بلت كمبلة اللي تبلام محمد جبريل بلام محمد جبريل الإمام هارون إدريس ببلغوا لكل المسلمين الفقراء القونة المداحين أحباب الرسول والأهل البعيدين والقريبين اللي بمشي بحضر مباكر السب في احتفالها مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر السبت في بلته أم قنبلة اللي تبلامة محمد جبرين والدعوة عامة. نواصل بلا بلاغات بلاخنا وفاء عائلة النايم موسى عائلة قجة يايا عائلة يحيى أحمد في فندوري عائلة كويس جيمة عائلة اللوان حسن الجد في المصاقد عائلة دكتور جابر أدم أبونا الشيخ في أنجايري دكتور إيساني إشاقر الشيخ عبد الله بنية في كاغا جلقي محمد أجلة وكل جماعته في جنيبور المير جمال يحيى موسى المير محمد حسن قلديمة الحاج عبد القادر رمات الشيخ محمد جد رمات الشيخ نجوان أبكر محمد الدليل وكل أخيانا في نجمينا عائلة عبد الله رقيبي عائلة الحاج أبكر أنكو الحاج رمات ولد جليجل عائلة قنبو والآشي في نجمينا عائلة حسنة أبكر محمد مريم في مرمطوجي سليمانة وكل أخيانا في الفار ديبيتي موسى عبد القادر رمات وكل الديليجين هنا بريمير أراندوسما لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين والأعلن نجمينا والمصاقد والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم ميمونة جيمي المعروفة بأم تكاكا ماتت اليوم الجيمي بعد الظهر وسرع طب مبكر السب في كارتيه جينيبور أهل الديليجين محمد أجل على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ اللي جينا وقت نقرأ بعد الأخبار الساعة 7:08 نمشي ولمكنة الفن ما ساوي كوان كريو.

0: الشاعر الكبير سيد الكوك هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز، كل السلاطين، كل الشيوخ، كل الدلقيين، كل البلامات، وكل الناس اللي بيحبوا إذاعة راديو تشاد في 23 ولاية. نقول لكم مساء الخير ومساء جميل من العاصمة أنجمينا. كم تقني؟
1: سيدول رجال على البلا ما بمقري، هدول رجال.

0: بدلنا كذا رضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني والذلوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني امين العمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را
2: De l'Angleterre au Tchad.
3: من انجلترا الى تشاد شيء جديد في نجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
4: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: مستمعين وسمعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أم تيمان أم جرس، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الجمعة، بقدم لنا الزميل أبكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تيجاني سرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علامي علينا سوى ملمع اليوم الظهر مع الناس الأمن الغذائي والأمن الصحي. أنا بلدنا تشات، وهدروا معايا كمان كثير من الوزراء المعنيين. الوزير النسر والحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوت تيب قام بزيارة تفقدية في المشاريع البنية التحتية لقطاع النسر والحيوانية في مدينة أم جرس. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين، وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا سوى ملمة مع المسائل عن الأمن الغذائي والأمن الصحي. عن المواد الغذائية، كشف الودي عن الأمن الغذائي وخيموا الحملة الزراعية للموسم الحالي عام 2026-2027، لأن السنة الأمطار ناقصة والخريف ما ماشي بالصورة المطلوبة في كثير من المناطق هنا بلدنا تشاد، ونقصان الأمطار كمان عندها تأثير سلبي في الإنتاج الزراعي هنا السنة. الوزير الأول كبير الحكومة قال لابد يشد الهيل ويواجه كل الأزمات هنت الأمن الغذائي. وناقش أيضا جانب الأمن الصحي للمواد الغذائية اللي بيستهلكوها، خاصة المهن التنقي والمشروبات الآخرة. الوزير الأول قال الحكومة همها الوحيد رفاهية هنت المواطنين وتوفير الأمن الغذائي والأمن الصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنوعة. وقال الحكومة أيضا همها 3 محاور أساسية اللي بيكلموا في جودة هنت المواد الغذائية المصنوعة اللي بيستهلكوها، والثلاثة كمان هما الوقاية والمراقبة وشيلان العقوبات كان في مخالفات. وقال استهلاك هن الألمي المؤلب وما صالح للشرب يزيد في انتشار الأمراض هن الكوليرا الزهر الأخير. الوزير هنت الأمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسا كل هدرة معهم في الجلسة، قالت على هيئة هنت ونظام التابعة لوزارتها إنها مخازن هنت المواد الغذائية الأساسية، وبتتعاون صحيا وبشكل دوري مع المركز عن المراقبة هن جودة المواد الغذائية. أمينة الدولة في الصحة الأمة دكتورة دكانجي ميديجي دكانجي فرانسيني كل هدرات معاما في الملمة، قالت وزارة الصحة قاعدة تخدم يد بيد مع الجهة هنت الشرطة الصحية اللي بتراقب كل المواد الغذائية اللي بيستهلكوها وبيبيئوها في الأسواق. فيما يخص مرض الكوليرا، أمينة الدولة قالت حاليا كي هم انشالوا كل التدابير اللازمة. وفي الختام كمان الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا ناشط كل المسائل عن الأمن الغذائي والأمن الصحي، قال خلي يربطوا سلوبهم ويشاركوا الجميع من أجل رفاهية هنت المجتمع التشادي. الوزير هنا الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا ورافق عدد من الفنيين والمسائل هنا الوزارة قاموا بجولة تفقدية في الحقول الزراعي هنا خريط دابا جنوب لمدينة بونغور. عشان نشوفوا كيف الموسم عن الخريف تاع الزراعه كيف حالتها. بيسا انت الوزاره انت الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني على راسها الوزير عن الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم اوت الطيب والوفد المرافقه قاعدين في ندي صباح فاتوا في ندي صباح وزاروا الحزيرة البيترية والحزيرة هي تطعيم المواشي القادة في دواهي هنا مدينة أمجرس ورافقهم المندوب العام للحكومة لدى ولاية إندي صبا جنرال نغرنغرمتي إلي ويتوجهوا أيضا للحزيرة الأخيرة هي تربية الدواجن القادة بتمويلة القادة بتمويلة منظمة الهجرة الدولية. في خلال الزراعة في خلال الزيارة الوزير سمع شرح مفصل من المشروع عن المشروع والصعوبات اللي بواجهوها وزاروا أيضا محل السلخان القايد في دواهي مدينة أمجرس والمشروع ده كذلك مولته منظمة الهجرة الدولية وشافوا كل البكانات انت السلخان وفاته في المركز الإداري عن كارياري الاندا مركز بيتري تابع لوزارة الثروة الحيوانية وقايد في الحدود مع دولة السودان وسوى هناك كمان اجتماع مع أمدة مدينة كارياري والمسائل المحليين الإداريين وشرح لهم كل الصعوبات القادمة بواجهها من جانب دعم قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة ومهتتم الأخيرة كمان في مدينة بهاي هناك كمان الوزير البروفيسور عبد الرحيم أوت الطيب والوفد المرافقة زاروا سوق المواشي وسمي كلام من في المشروع القايد بمويلة مشروع دعم الراي بساهل برابس ويتوجهوا في السوق عن المواشي وشالوا كل وشافوا كل الحاصل وإرفوا الشيء الناقص ولا بيحتاجوا ليه. بقى اليوم صباح في الوزارة هنت الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب حفلة هن مراسم تنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيوش الجنرال شنان إساق الشيخ ونائب كمان ريماجي ألينا جيدينغار رأس المناسبة وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إساق مالوا جاموس بحضور عدد كبير من المسائل عن المؤسسات العسكرية وضباط عن الجيش. بقى اليوم الصباح نظم اليوم الصباح وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو ملمة تفاكرية وهي المشاورات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين الملمة كمان كيف يساهموا في بناء عن تشاد هيدرو كمان كثير من المدراء والمستشارين وجميع كبير من المعصومين. الزميلة الزائلة علومة والتفاصيل.
2: وسيط عن الجمهورية السفير صالح كبزابو كان سوى ملمة كبيرة مع المسؤولين السياسيين والعسكريين والملمة دي الهدف منها عشان يقووا السلام والمصالحة الوطنية ويساهموا في بناء هنجات. الملمة دي سووها بعد 4 سنوات من الاتفاقية هنت الدوحة للسلام والهدف الأساسي من الملمة دي عشان يقيموا النقاط هنت الاتفاقيات ويقووا الثقة ويخدموا عشان يزودوا السلام والمصالحة الوطنية ويقووا الديمقراطية. وقت ما شال الكلام وسيطنا الجمهورية السفير صالح كبزابو قدام السياسيين والعسكريين قال الملمة دي بالحين يا مهمة في جيبان هن العافي. صالح كبزابو زاد في كلامه وقال الوساطة هنت الجمهورية قاعدة تخدم عشان تقوي الدرب هن الديمقراطية والمصالحة الوطنية وده عشان يطبقوا كل الاتفاقيات القاعدة في الأوراق ويحولوها للشيء بخدم الاستقرار والتنمية. صالح كبزابو قال عدل للفكر هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو القايد بخدم عشان يلم إيال هنا تشاد ودايما إيده مفتوحة للسلام. كل المسؤولين السياسيين والعسكريين وقت ما شالوا الكلام قدام هنا وسيط الجمهورية طلبوا وقالوا خلي الحكومة تنفذ لهم بنود هنا الاتفاقية هنت السلام هنا الدوحة، وقالوا هم مستعدين عشان يخدموا ويشاركوا في جيبان هنا العافية الهو بس مفتاح هنا التنمية لبلدنا تشاد. البوليتيكو مينيتير كان شكره رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الشيء السمح القائد بيسويه ودائما بمد إيده للسلام، ودوروا من وسيط الجمهورية قالوا خليه يوصل كلامهم ده لرئيس الدولة. وفي الختام وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو قال خليه يسوي لجنة مكونة من كافة الناس الموقعين في الاتفاقيات هنت السلام عشان يتابعوا ويقيموا ويعرفوا وين وصلت الاتفاقيات.
1: تعزيز العلاقات الخارجية التاريخية اللي بتربط بين بلدنا ودولة نيجيريا، الحاكم هنا إقليم يوبي النيجيري وهو بس رئيس هنا المنتدى ناحود بحيرة تشاد مي مالبوني والوفد المرافقة قادم بواصلوا في زيارتهم ووصلوا في مدينة بول حاضرة ولاية البحيرة. وأيضا في الزيارة كمان يكلموا في تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والأمنية والتنموية. المندوبية الأمة للحكومة لدى بلدية إنجمينة نظمت ملمة هنتوئية للقادة الاجتماعيين المعنيين والرجال الدين في الأهمية من الوقاية من مرض هنا الكوليرا اللي انتشر أخيرا في مدينة إنجمينة. رأست المناسبة المندوبة الأمة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجيانا. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: المرض هنا الكوليرا من الأمراض الخطيرة وتقتل الإنسان، عشان ده واجب كلنا نقوي الجهود ونحارب المرض هنا الكوليرا في كل تراب هنا بلدنا تشاد. عشان ده المندوبية العامة انت الحكومة في العاصمة إنجمينة نظموا ملمة، وده بالمعاونة مع وزارة الصحة العامة والشركاء هنا تشاد كيف يسووا التوئية، وده بقوموا فوق الديليجيات دي كارتيه رجال الدين، وده أكيد بيساعدوا في قوين الوقاية من المرض هنا الكوليرا الحسة انتشر بكثرة في العاصمة إنجمينة. المناسبة دي سمحت للمنظمة الصحة العالمية الممثلة الدكتورة بلانشا آنيا شكرت الجهود اللي قاعدة تقوم فوق الحكومة التشادية من أجل محاربة المرض هنا الكوليرا في العاصمة إنجمينة وبعض المدن هنا تشاد، عشان الحكومة وفرت بعض من الدواء وقامت بالتوئية هنا السكان خلي يهتموا بالنظافة، عشان النظافة تحارب المرض هنا الكوليرا. المرض قاعد بيزيد عشان في كثافة سكانية عالية في إنجمينة، وده بسبب انتشار هنا المرض بين المواطنين، وقالت هم عندهم التجارب أن الدول العالم ما ممكن بيسيطروا للمرض هنا الكوليرا بشكل دائم بدون مشاركة أنا كل الناس. بعد شالت الكلام الأمينة العامة وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا نوجوتولوم جوزيفين كلمت بالخطورة أنا مرض الكوليرا القائد بنتشر بصورة سريعة داخل الأسرة في مختلف الكارتيه الأسواق المدارس وبكانات عامة، عشان ده واجب كلنا سوا نقوم ونحارب المرض هنا الكوليرا ونمرقو مرة واحد من بلدنا تشاد. وكمان كلمت الجوفرنيرة هنا مدينة إنجمينة السيدة أمينة كوجيانا قالت المندوبية ووزارة الصحة العامة والشركاء شالوا النية عشان بسووا التوئية للمسائل عن الكارتيه ورجال الدين والشباب وحتى المنظمات انت المجتمع المدني، هم ما ناس بس استفيدوا من الحملات لكن هم جزء أساسي وشركاء حقيقيين بقوموا بالتوئية وبقووا المشاركة المحلية في كيف نحارب المرض هنا الكوليرا ونمرقو برا من بلدنا تشاد.
1: أمين الخزينة هنا شاري الأوسط قلماي السجوني نظم مؤتمر صوفي بيتألق بالشبكة هنت الهرومية الشنكاتة البزور القروش البدخل في الدبنجة هنت الدولة في شاري الأوسط. من مدينة سار حسن صالح حسن والتفاصيل.
3: خلال المؤتمر الصحفي ده الأمين الخزينة نشار العوسد تكلم أولا بالنتيجة أن العملية اللي كان قاموا بها وكشفوا بعض من الأشخاص اللي كان متورطين في تزوير أنا توريد القروش في الخزينة المحلية حين الدولة. بعد المراقبة والتحقيق شخصين من العمال عن إدارة التعدين بيولوجية كربوهم وسلموهم لرجال الأمن، والشخصين كان اعترفوا بالعمل اللي كانوا مقامين ديا القروش كان يسجلوها في الدفتر الأصلي ده ما مطابقة مع العدد المسجل في النسخة الغير أصلية. وأكد العميل أن الصندوق قال ماي سجوني ذال الأموال اللي كان من المفروض كمان تدخل في الصندوق لكن سرقوها، هي تقدر 100 مليون فرنك استيفاء. ومن حين لقدام يشير إجراءات جديدة عشان يعززوا المراقبة ويؤمنوا كذلك الرئيسيون التوريد القروش في صندوقنا الدولة في شهر الأوسط. وأخيرا كذلك الأمين عن الصندوق الإقليمي عن شهر الأوسط كان شكر العمال عن الخزينة ورجال الأمن للجهود اللي كان بذلوها خلال العملية عند التحقيق، وطلب من السكان القاعدين يتعاملوا مع الخزينة عشان يكونوا دائما يخزين ويبينوا كل الأشخاص المجرمين للجهات المختصة. من راديو سار حسن صالح حسن للإنسان الوطنية.
1: الساعة 7:32 دقيقة في كومرا سار مبروكة وفي استديو أنا راديو تشاد. قبل ما نختم إذا الله عناوين الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا نظم اليوم مدهور ملما مع رجال حن الأمن الغذائي والأمن الصحي وهدره في الملما من الوزارات كمان وزيرة الأمن الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسا وأمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة دي كانجي بيديجي فرانسين. الوزير النصر والحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوت الطيب والوفد المرافقة تابوا زيارتهم في مدينة أمجرس. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية الكتب وتجاني السرامات الزالية اللومة مصطفى بشارة محمد وحسب الكريم محمد سيد أبازين وقراء لكم بكرة سمبخاري بمساعدة من المهندس سموي كويان كريو. النشر الخادمة إن شاء الله تسموها أمباكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع زميل تجاني هيسين رمضان. هنا جمعنا راديو تشاد مع السلام والتحيات تصبحون على ألف خير.

سمعنا سمعت الكرام بعد ما سمينا الأغاني نرجع للاستديو عشان أقرأ لكم البلاغات المفضلة. الإمام الصالح إيسى، الإمام آدم نايم، الإمام عبد الله محمد، الحاج القوني أكاي، الشيخ محمد المصري، مبلغوا لكل المداحين الحفاظ للقرآن الكريم أحباب الرسول المشوا بحضروا في المناسبة. أنا مولد محمد صلى الله عليه وسلم المولد النبوي، وده ببقى يوم الاثنين 24 شهر 8 بفجر في جيقينه للشيخ محمد المصري. نكرر، الإمام الصالح إيسى، الإمام آدم نايم، الإمام عبد الله محمد، الحاج القوني أكاي، والشيخ محمد المصري، بلغوا لكل المداحين أحباب الرسول، القونة، الأهل البعيدين والقريبين، البر والداخل، المجاورات، اللي بمشوا بحضروا في الاحتفال. أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الببقى يوم الاثنين يوم 24 شهر 8 2026 بفجر في جيقينة هيلة الشيخ محمد المصري، والدعوة عامة. بلغنا فرحة قرشة عبد الرحمن الحاج عبد الجن موسى آدم عبد الله آدم بلام إيسى بشارة جبرين مهاجري لهم الفرحة، بلغوا للرئيس إيجال آدم أخي بلام جبرين سيد إيسى آدم موسى هارون أخي بابا سيد محمد آدم هارون آدم الحاج توم الحاج عبد القادر جوك عبد القادر أحمد تليمان هسيني عمر الحاج عمر هسيني حسن عبد القادر حسن أبو بكر هسيني القوني هسيني هارون محمد عبد الله محمد موسى محمد الحاج أنجني عبد الله حسن إما هارون محمد عبد الله محمد إما والجن والشباب نكركم أسلا آدم أجد موسى آدم هسيني بدرمان مكايلة آدم محمد حسن مؤمن دينيني إيمت قصير إبراهيم الجدة حمدان الجدة الرئيس كاسر والشباب كاغا محمدية باديري الشيخ قنبو هارون صالح أدمو هارون هارون إيسى حسين عبد الرحمن أنجيكير عبد الله هارون حسن في كركم بنسيت بان سيد آدم مابورو بيبي جدا يا حامد محمد سياقة إيسا إما بوكر سياقة الكونسي جيم عبد الرحمن صالي دودو في اللبانة الرئيس محمد شنكو دنا إيسا عبد الله محمد والشباب بني قرنكولايا يا خالة حسنة جدا هارون حسنة الحاج خالة والشباب بني اللبانة عمر علي أطيه عمر إما عبد الله سيد عبد الرحمن جيمي جبرين نجيمي محمد جبرين نبوسي دنا عمر عطية آدم حسنة أبو نجوجة دنا جيمي محمد في هلة كفترة كفترة عبد الله علي عبد الله حسن محمد هارون بشير محمد سيد في هلة قندي محمد هارون أجد خرسة وطمان دوغو خرسة بدقري أبو خرسة محمد بدقري في نجيته صغيري مصطفى علي عبد الرحمن عمر في جدادة أبو بكر إيسى جدة محمد دودو الحاج عبد الكريم ما أبرز السوم محمد والشباب في المغرب تجاني دنا فكي دنا إدريس أتيمة موسى آدم هارون كويسو والشباب في نقرضايا حامد أجدة جبرين يونس أسمان موسى في أجامة عمر النمير إيسى موسى محمد كمسلوم صالح عبد الرحمن هارون زفة محمد أبيسو في بديه حسن جرما هارون كفترة محمد عبد الله كونغولي موسى أخي موسى هارون أبا والشباب إفنيات بلام أخي حامد الزين محمد أبكر بكر الزين إدريس الزين والشباب من الجزيرة قوجة جبرين أسمان إبراهيم أحمد جد أحمد جبرين جد عبد الكريم عمر جبرين عبد الكريم مجوقان والشباب من مرمي أبا الزين إبراهيم شين دلقي إراماتا آدم إيسا والشباب من مقرقف آدم جرما جبرين جدة جرما الحاج أبو نصيب محمد محمد جبرين إما حسنة وشباب من الفوات أبضان كونغولي محمد كونغولي عبد الله محمد في اليمن أجد حسنة في جيقيني حسنة السيدي توم عبد الرحيم موسى
gozerra fichofal Isa Yunus Abdullahi Gideu Gadu Hasana Alamba Abkarra Ajedda fi Jelije Abakarra Dagala Blama Dagashen Walla Jie Al Kuwais Gombo Haruna Faki Muhammad Tijani Hasana fi Farsha Tiri Dan Abdurrahman Yunus Eli wa Shababin Murdo Umar Ridina Shaib Al Ghadi wa Shababin Ridina Yusuf Hamid, Gombo Khamis, Muhammad Khamis, Adam Makaila, Ahmad Jibrin, Jibrin Napol, Al-Rais Saleh, Usman Adam, Hisseini Abba, Abdullah Hisseini, Hamid Jidda, Hassan Birgi, Saleh Danna, Imma Al-Rais, Muhammad Rangaji, Muhammad Hassan, wa Shababin Rangaji, Ashab de Canton, Jabura, Ajita Jibrin, Hassan Muhammad, Fakim Musa, Filamaji, Musa Tarma, Hisseini Muhammad, Musa Umar, Umar Arku, Hisseini Liman, Akhay Hamdan, wa Shabab Hine Mardia, Delegay Abakar, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Jidda, Adam, Muhammad Burno, Abdurrahman Harun, Taha Abdullahi, Fil Masagid, Wa Likul Al-Al Al-Barra Wa Al-Dakhalla, Bi Arusan Awalatum, Wa Akhuhum, Guj Abdurrahman, Arusukun Ambakar Al-Sab, Wa Al-Azuma Yom Al-Ahad, Ta, Fi Gawi, Wa Al-Hafla Bihayya, الفناني أبا صالح الساعة 7:58 دقيقة حمد الجابري هدية خاصة للشيف أبادمي وكل الأعضاء جروب راديو تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم مساء جميل وحلو من العزاء الوطنية التشادية أنا ما كم تقنيه

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا للزميلنا اللي بيجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرات سانوي كوان كريو في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين: رئيس الوزراء السفير ألميهلينا يعقد لقاء عمل رفيع المستوى مع المعنيين بالأمن الغذائي. المواد الاستهلاكية المصنعة وجودتها أبرز ما تناوله اللقاء. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا يقف على أعمال الموسم الزراعي في جنوب البلاد، بالتحديد جنوب مدينة بنغور. وسيط الجمهورية صالح كبزابو، السفير صالح كبزابو يعقد لقاء مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين لمناقشة وضع المصالحة الوطنية في جنوب. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. عقد رئيس الوزراء سفير ألميهلينا ظهر اليوم اجتماع عمل حول الأمن الغذائي والصحي الغذائي في تشاد. حضره وزراء المعنيين إلى جانب مساعديه وبعض مستشاري رئيس الوزراء بالأمانة العامة. أوفى التفاصيل مع محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: عقد معالي رئيس الوزراء السفير ألميهلينا ظهر اليوم الجمعة اجتماع عمل عالي المستوى ضم مسؤولين معنيين بالأمن الغذائي والأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة والتحديات المرتبطة ذات الصلة. في طالية هؤلاء المسؤولين، وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى وأمينة الدولة في الصحة العامة الدكتورة مايديجي ديكانجي فرانسين والأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وذلك لبحث وضع الأمن الغذائي في البلاد وتقييم الحملة الزراعية للموسم الحالي 2026-2027 في ظل تناقص وتأخر وتباطؤ معدلات هطول الأمطار في كثير من مناطق البلاد، وبما قد يؤثر هذا التذبذب سلبا على الإنتاج الزراعي هذا العام، الأمر الذي يتطلب الاستجابة الفورية لأزمات الأمن الغذائي. كما يأتي الاجتماع لبحث كيفية العمل لمواجهة هذه التحديات، بل السعي لتأمين مخزون السلع الغذائية الأساسية وتخفيف العبء عن السكان عموما والفئات الحشة على وجه الخصوص. فيما ناقش الاجتماع كذلك الأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة، خصوصا أبوات المياه المصنعة وكذا المشروبات الغازية والكحولية. في مستهل الاجتماع تداخل معالي رئيس الوزراء السفير ألميهلينا بكلمة تنويرية شدد من خلالها على أن الحكومة يهمها رفاهية المواطن والعمل على توفير الأمن الغذائي وكذا الأمن الصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنعة، مشيرا معاليه لأن هناك 3 محاور أساسية تعمل عليها الحكومة فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية المصنعة والمستهلكة، وهي الوقاية، الرقابة اللصيقة، ووضع عقوبات حالة مخالفة عنصر الجودة. مضيفا رئيس الوزراء أيضا بأن استهلاك أبوات مياه فاسدة أو أخرى غذائية رديئة لا شك سيفاقم من انتشار الأمراض، خصوصا وأن مرض الكوليرا قد ظهر مؤخرا بالبلاد ولا بد من التصدي له عبر محاربة مثل هذه المواد. هذا وخلال الاجتماع تداخلت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى موضحة بأن هيئة الأنزاء التابعة لوزارتها لا زالت تمتلك ما يكفي من مخزون الغلال والمواد الغذائية الأساسية، والهيئة تتعاون صحيا وبشكل دوري مع مركز مراقبة جودة المواد الغذائية للحيلولة دون مخاطر صحية. فيما أشارت أمينة الدولة في الصحة العامة مبيديجي ديكانجي فرانسين إلى أن وزارة الصحة تتبعها جهة تسمى الشرطة الصحية، وهي مخولة بمراقبة كل ما يستهلك غذائيا ويباع في الأسواق. وعن مستوى الكوليرا أكدت فرانسين أن الوباء في تراجع ملحوظ. عقب ذلك تداخل عدد من الفنيين ومسؤولي الهيئات حول الأمن الغذائي والصحي معا، حيث لفت بعضهم وبحسب الأحوال الجوية إلى احتمال ضعالة نسبة الأمطار هذا العام، وهو ما يستدعي وضع تدابير حكومية احترازية بهذا الشأن بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة والداعمة. وفي ختام الاجتماع حث معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا الفريقين مسؤولي الأمن الغذائي والأمن الصحي الغذائي على مضاعفة الجهود وإشراك الجميع من أجل تجنيب البلاد ما لا يحمد عقباه غذائيا وصحيا.
1: تفقد أمس وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا رفقة عدد من الفنيين والمسؤولين بوزارته، تفقد عدد من الحقول الزراعية بقرية دابا جنوبي مدينة بنغور، وذلك للوقوف ميدانيا على سير الموسم على عملية سير الموسم الزراعي والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين الزراعيين. تفاصيل مع مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور.
3: تأتي هذه الجولة ضمن وقفة وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا بولاية مايوكي بالشرق، حيث شملت حقول الأرز ومزارع الذرة بهدف تقييم وضعية الإنتاج والاستماع مباشرة إلى اهتمامات المزارعين. وقبيل توجهه إلى الحقول، التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق كوكونيس ديمي، تناول أهداف الزيارة وأهمية المتابعة الميدانية للقطاع الزراعي وأوضاع المنتجين بالولاية. وخلال الجولة شاهد الوزير حقول الأرز التي تبدو في وضعية جيدة، مستفيدة من انتظام النسبي للأمطار خلال الموسم الحالي، الأمر الذي وفر ظروفا ملائمة لنمو المحاصيل وسط آمال بتحقيق إنتاج جيد. غير أن المزارعين طرحوا جملة من التحديات في مقدمتها نقص الأسمدة وبعض الاختلالات المسجلة في عملية التوزيع، خاصة لفائدة التجمعات المتخصصة في زراعة الأرز. كما شملت الجولة أحد حقول الذرة، حيث بدت المحاصيل في حالة جيدة، إلا أن المنتجين أبدوا مخاوفهم من احتمال تعرضها للآفات الزراعية وما قد يترتب على ذلك من تأثير على جودة الإنتاج. وفي ختام الزيارة أكد وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا التزام وزارته بمعالجة الصعوبات المطروحة والعمل على توفير الكميات اللازمة من الأسمدة ودعم المنتجين، كما شدد على ضرورة ضمان توزيع المدخلات الزراعية بصورة عادلة ومنظمة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التجاوزات المسجلة. وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للموسم الزراعي والاستماع إلى المنتجين وإيجاد حلول عملية من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عبد العزيز من بنغور، نتجه إلى بهاي بأم جرس حاضرة ولاية إنادي الشرقية. لا زالت تتواصل بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي برئاسة وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. لا زالت البعثة تتابع عملية تفقد مشاريع البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس والأرياف المتاخمة للمدينة. نتابع هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عثمان آدم من مدينة بهاي.
4: ما زالت البعثة الوزارية تواصل جولتها بمدينة أم جرس، حيث زار الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب لحظيرة بيطرية لحجز المواشي، كما زار أيضا حظيرة لتطعيم المواشي الواقعة بضواحي مدينة أم جرس. الزيارة كانت برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق، وبعد ذلك توجهوا إلى موقع يختلف تماما عن الآخر، حظيرة لتربية الدواجن بتمويل من قبل منظمة الحجرة الدولية. وفي خلال الزيارة استمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن المشروع. الزيارة التالية كانت بمقر الصلقان التي تقع بضواحي مدينة أم جرس. أيضا هذا المشروع بتمويل من منظمة الحجرة الدولية. الوفد تجول بمرافق الصلقان التي في طور البناء، وبعد ذلك انتقل الوفد إلى مركز إداري كارياري الذي يتواجد به مركز بيطري التابع لوزارة الثروة الحيوانية، فإن هذا المركز يقع على الحدود التشادية السودانية لمراقبة المواشي. بمناسبة هذه الزيارة لمدينة كارياري الحدودية، نظم اجتماع مسقر ضم كل من عمدة مدينة كارياري بالإضافة إلى المسؤولين المحليين بالمنطقة، حيث قدم عمدة مدينة كارياري شرحا مفصلا حول الصعوبات واحتياجاته في مجال دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. المحطة الأخيرة كانت بمدينة بهاي، حيث زار الوزير سوقا للمواشي، وفور وصوله إلى الموقع وجد شرحا مفصلا عن المشروع الممول من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس. الوفد قام بجولة داخل سوق المواشي لرؤية ما تم بناؤه في المشروع.
1: من بهاي نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، حيث شهدت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب مراسم تنصيب للمدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيش العميد جنان إسحاق الشيخ، إلى جانب نائبه ريماجي ألينا جندانجر. المناسبة رأسها وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
5: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2153 الصادر في 14 من أغسطس 2026 ميلادية، عين من خلاله العميد شنان إساق الشيخ مديرا عاما للمتحف الوطني للجيوش ونائبه الأقيد ريماجي ألينا جادينغار. هذا ويعد المتحف الوطني للجيوش مؤسسة ذات أهمية تاريخية ورمزية، أنشئت بموجب العمر رقم 002 الصادر في 22 من يوليو 2026، وتتمثل مهمته الأساسية لحفاظ التراث العسكري الوطني للأجيال الحالية والمستقبلية. استهل الحفل بقراءة المرسوم الرئاسي من قبل وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إساق ملوى جاموس. قال إن هذه البادرة تدخل ضمن المهام الرسمية للوزارة وتعزيز القرارات والنصوص القانونية، ويشكل المتحف فضاء لحفاظ ذاكرة القوات المسلحة الجادية من خلال توثيق تاريخها وأبرز محطات مسيرتها والتضحيات التي قدمتها أفراد القوات الدفاع والأمن والمحاربون القدامى وضحايا الحرب. مشيدا بإنشاء هذا المتحف الوطني للجيوش هو من الاهتمامات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز وترسيخ القيم الوطنية وإتاحة الفرصة للباحثين والشباب للتعرف على تاريخ المؤسسة العسكرية واهتماماتها في الدفاع عن الوطن. هذا فإن المتحف الوطني للجيوش مرحلة جديدة على وضع الأسس التنظيمية والإدارية للمؤسسة والاستعداد لبدء نشاطها لحفاظ وعرض التراث العسكري التشادي.
1: ذلكم مراسم تنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيش العميد جنان إسحاق الشيخ إلى جانب نائبه ريماجي ألينا جيتينغار. المناسبة رأسها وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس. في شأن آخر، عقد صباح اليوم وسيط الجمهورية السفير صالح كبزبو لقاء تفاكريا وتشاوريا مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين، وذلك هدف المساهمة في بناء كيان متحدة ومتصالحة. كان ذلك بقاعة الاجتماعات بوساطة الجمهورية. نتابع التقرير التي عدته عز علي علوبة.
6: لقاء وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو مع السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز السلام والمصالحة الوطنية والمساهمة في بناء تشاد. ويأتي هذا اللقاء التفاكري بعد 4 سنوات من اتفاقية الدوحة للسلام، كما أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم التقدم المحرز لبنود اتفاقيات السلام إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز السلام والمصالحة الوطنية. في الكلمة التي ألقاها وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أمام السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين، أكد بأن هذا اللقاء يظل الأداة المحورية لبناء السلام والتماسك الاجتماعي، مشددا على التزام مؤسسته بالوساطة لتقوية مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية حتى تتحول الاتفاقيات من نص مكتوب على الأوراق إلى واقع ملموس يخدم الاستقرار والتنمية. كما امتدح وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو جهود رئيس الجمهورية في مجال الحوار وسياسة اليد الممدودة للسلام. في مداخلاتهم المسؤولين السياسيين والعسكريين طلبوا من وسيط الجمهورية تنفيذ بنود اتفاقيات السلام للدوحة، معبرين عن استعدادهم للعمل من أجل إرساء سلام دائم يفتح المجال أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أشادوا بسياسة اليد الممدودة للسلام التي انتهجها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وطلبوا من وسيط الجمهورية رفع مطالبهم إلى رئيس الدولة. وفي الختام دعا وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو المسؤولين إلى تكوين لجنة تضم كافة الأطياف الموقعة في مختلف الاتفاقيات، وذلك لمتابعة وتقييم بنود الاتفاقيات للسلام.
1: نختم نشرتنا بالفقرة السياسية. كاتب نتابع كاتب العمود عمر حسن ذهب الذي تناول موضوع الدلالات السياسية للعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
7: في المشهد السياسي الوطني يفتح العفو الرئاسي الذي منحه رئيس الجمهورية نقاشا واسعا حول مكانة التسامح والعفو في إدارة الأزمات السياسية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الشأن تتباين الآراء والمواقف، لكن الثابت هو أن قرار رئيس الجمهورية يحظى بالقبول. وفي ظل سياق سياسي اتسم سابقا بالتوترات، يمكن لهذا العفو أن يعزز من تهدئة النفوس ويفتح المجال أمام الحوار ويخفف حدة الاحتقان في المشهد السياسي والاجتماعي. في الواقع تحمل هذه الخطوة دلالتين سياسيتين أساسيتين، فمن جهة تبدو أداة للتهدئة وتخفيف التوتر، ومن جهة أخرى تكشف طبيعة العلاقة بين السلطة والعدالة وأطراف المعارضة والاحتجاج. كما يمكن أن يشكل هذا العفو باعتباره خطوة من خطوات التسامح جسرا نحو المصالحة الوطنية. وفي الختام يمثل العفو الرئاسي صيغة توافقية من شأنها نزع فتيل الأزمات وفتح الطريق أمام ترسيخ روح الوحدة الوطنية وتعزيز السلام المستدام.
1: بهذه الفقرة مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء السفير ألا ميهلينا يعقد لقاء عمل رفيع المستوى مع المعنيين بالأمن الغذائي، المواد الاستهلاكية المصنعة وجودتها أبرز ما تناوله اللقاء. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدما لا يقف على سير أعمال الموسم الزراعي في جنوبي البلاد بالتحديد مدينة بنغور. وسيط الجمهورية صالح كبزابو السفير صالح كبزابو يعقد لقاء مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين لمناقشة وضع المصالحة الوطنية في تشاد. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روجبرت، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجبيلا.